اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

الفيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات على

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.
1: جربت القهوة اللي عند المحطة؟
2: معقولة كل هذا؟ من بيع البيدام؟
1: كان يصور في سناب وبعدين فتح شركة إنتاج.
3: أنا عندي خبرة شهرين وناوي أسوي دورات تدريبية.
4: في هلتوك نستضيف رواد أعمال ومؤثرين، نتناقش ونبدأ نقاشنا بليش لا وأحيانا كيف تكون جزء من المشهد الاقتصادي وكيف تعيش البزنس بمخاطره

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر أثير هالأف أم من صباحكم عماني تحديدا. نصبح عليكم بالخير بمشوار منتصف الأسبوع اللي وصلنا له. نحن معاكم اليوم الثلاثاء الجميل الثلاثاء الفيصل وخمسة مايو. تخيلوا اليوم خمسة مايو. عموما تاريخ مميز 5/5 إذن تاريخ اليوم. نتمنى إن شاء الله دائما صباحاتكم تكون مميزة, والمفروض أن إن شاء الله اليوم أيضا يكون مميز لأن الحمد لله وصلنا معاكم لمنتصف الأسبوع. ودامنا إحنا في بداية هذا الصباح وتونا بسم الله رح نبدأ معاكم هذا المشوار. نذكركم ونذكر نفسنا, نحصن نفسنا أكيد وإحنا طالعين من بيوتنا وإحنا متجهين لدواماتنا ولا حتى لمشاويرنا الصباحية. حصنوا أنفسكم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. واللهم يا من لا تضيع ودائع استودعك نفسي, ديني, بيتي, أهلي, عيالي, مالي وخواتيم أعمالي, أحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله إن شاء الله يعينكم ويعاونكم على هذا اليوم ويعطيكم خيره يا رب إن شاء الله ويكفيكم شره. الأمر كله رب العالمين, وكلوا أمركم لرب العالمين, وإن شاء الله تيسير يكون فالكم في هذا الصباح مستمعينا. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمت وسمعت دعاء فأجبت. اللهم نسألك راحة في القلب ومغفرة للذنب وسعة في الرزق وحياة كما نتمنى يا رب يا كريم بإرادتك وقدرتك أكيد يا قادر. إذن صباح يكون يا رب إن شاء الله كذا لطيف سعيد عليكم جميعا. وواحدة من الأشياء الجميلة مستمعينا أنه في هذه الحياة واحدة من الأشياء الحلوة اللي تهديك إياها أيضا الحياة أنك تنحب من أول تعامل. يعني في ناس ما تعرفها ولا تعرفك ممكن, لكن تحبك وتحس انها تكون مهتمة تبي تعرف عنك اكثر. انه يكون اول انطباع عنك انك انت شخص لطيف, ويعني مثل ما يقولون ما قصرت معاهم وطلعت حتى احلى من ما هم تخيلوا. هذه احس اكثر ناس ممكن يكونوا محظوظين فيها, الأشخاص اللي يعني يشتغلون في خدمات الزباين, خدمة الزباين ودائما تواصلهم بشكل مثلا يومي مع ناس مختلفة, أحس أنهم أكثر ناس بيكونوا محظوظين فيها فعلا. أنا شخص يجيك عنده موضوع أنك أنت لازم تخلص ليه وأنت تخدمه يعني بطريقة لطيفة وتكون أنك أنت رحب, فأحس أنه فعلا ويأخذون عنك هذا الانطباع أنه حقيقي. يعني الواحد عادة كذا, يعني خلونا نشوفها ونقيسها على بعض. لما نروح مثلا عندنا معاملة نخلصها ولا عندنا أي شيء, على حسب أنت لما ترجع بيتك إيش بتقول حق أهلك. يا بتقول لهم والله طلع في وجهي ولد حلال مشال الموضوع ولا ساعدني ولا رتبني, ولا بقول والله طلعت لي بنت حلال ما شاء الله عليها ما قصرت الله يسعدها ويجازيها ويرزقها. ف انتوا اللي تشتغلون في خدمة الزباين تأكدوا

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

يا صباح الخير مستمعينا، ومن صباحكم عماني. إذن احنا معاكم في مشوارنا وما زلنا اكيد بالبداية. تحية لكل الاحب اللي مشاركينا على الواتساب. وهالمرة خلوني اخبركم عن فوائد المشي، بما ان احنا اول الصباح عشان يمكن حد بيسمع يعني الحين وبيقرر اليوم حتى انه يوقف السيارة شوية بعيد ويمشي شوية مسافة، يعني على الأقل لما يوصل لمثلا دوامه ومكانه. فبالنسبة لي موضوع أنه إحنا دايما لما نروح على الدوام ونحاول نحصل موقف مرة يكون قريب من الباب عشان لا نمشي وايد. هذه تقريبا أغلبنا يسويها ويتضايق إذا حصل موقف أصلا بعيد. لكن لما نعرف فعلا يعني فوائد المشي بغير، طبعا احنا نشوف في ناس كثير ما شاء الله عليهم ملتزمين خطوات معينة لازم يوميا يمشوها، وما بيرتاح ما يبي ينام إلا وهو مكمل خطواته والهدف ماله. طبعا فوائد المشي، يعني انت تخيل لما تمشي دقيقة هذا يتزايد عندك تدفق الدم، يعني راح يساعدك. المشي لمدة دقيقة واحدة يتزايد تدفق الدم، تمام؟ 5 دقائق راح يحسن المزاج. تخيل توقف أنت إذا كل يوم تنزل أبو 10 ثواني تدخل، لا تمشي لك دقيقة، توقف تشي بعد سيارتين راح تمشي لك دقيقة وبتزيد تدفق الدم. أتبعد السيارة شوية زيادة 5 دقائق تمشي يتحسن المزاج. تخليها بعد أبعد 10 دقائق تمشي راح ينخفض مستوى الكورتيزول عندك. عادي إذا أنت دوامك هنا وبتوقف هناك في البناية الثانية 15 دقيقة تمشي ينخفض مستوى السكر في الدم. عاد لا ما بيكملها 30 دقيقة إذا بتمشي تمام راح يبدأ حرق الدهون. أما 45 دقيقة إذا مشيت فراح يقلل التفكير الزايد. إذا ما تبي تفكر وايد وقف السيارة عند البيت ورح دوامكم ماشي إذا كان يعني قريب. 60 دقيقة طبعا إذا مشيت رح يزداد مستوى الدوبامين عندك يا عزيز المستمع. أهم شيء الفكرة وصلت، يعني بغض النظر أني أتغشمر معاكم على سالفة أنه كل ما توقف أبعد ولا وقف عند بيتكم. المهم الصحة دايما احنا نذكر مستمعينا ما يبي لها جهد خارق، يبي لها بس استمرارية، تمام؟ الجسم ما رح يتغير في يوم وليلة، هذا أمر يعني ايش أقول لكم فيه، خلاص عارفينه ما لابد منه. لكن المفروض انه يعني جسمك يستجيب خطوة بخطوة. من تحسين تدفق الدم اللي احنا تكلمنا عنه خلال المشي في دقيقة واحدة إلى أنه إحنا نوصل للتركيز أفضل ونخفف التوتر الذهني في هذا من خلال المشي. فالفكرة ما راح تكون بالكمال، الفكرة أنك أنت تبدأ وتمشي وتكمل أيضا. فلو نبدأ ب15 دقيقة على الأقل يوميا وتخلي على الأقل هدفك 10,000 خطوة باليوم، هي مش رقم بل خليها أسلوب حياة. الله يحفظكم يعطيكم الصحة والعافية والبركة يا رب، إن شاء الله في الصحة وفي العمر.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 من يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا.
5: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

ويا صباح الخير من صباحكم عماني، تحية لكل الأحبة في مشوار قلنا منتصف الأسبوع اليوم 5 مايو، ونتمنى صباح سعيد إن شاء الله عليكم جميع. دروب السلامة لكم في مختلف مشاويركم بصباح اليوم، وتحية خاصة طبعا لمتابعينا، بس معلش في إشكالية بالواتساب حاليا، ويعني من بداية الصباح وقاعد أحاول أشوف الموضوع علشان نقدر نقرأ مشاركاتكم. متأكدة أنكم راسلين رسائل للحين ما مرينا عليها، فإن شاء الله راح تكون وقفة مع مشاركاتكم بس، ونرجع لرسائلكم بس نحل هذا العطل الفني اللي أصاب ال شو يسمونه الواتساب، إن شاء الله ستورج فول من الرسائل الجميلة اللي توصل. عموما صباحكم سعيد يا رب إن شاء الله، وإحنا سولفنا من أول ما بدينا عن مرينا والله في أكثر من موضوع، مرينا على الموظفين اللي في خدمة الزبائن والعملاء، إنه إيش قد أنتوا تأثرون في نفسية العميل وتخلوا هذا العميل أنت بإيدك، يعني تخليه يدعي لك أو الله يحفظكم ويسلمكم من الشر وإنه يدعي عليك على حسب كيف أنت راح تسهل الموضوع. طيب، وقلنا أيضا المشي، أنك كل ما وقفت سيارتك أبعد طبعا وعطيت نفسك فرصة أنك تمشي، مشيت دقيقة إيش الفايدة، 5 دقائق إيش الفايدة، 10 دقائق كيف، نص ساعة إلى ساعة، فأنك تخلي المشي أكيد من ثقافتك، وأنك تبدأ على الأقل اليوم مسألة أنك أنت تمشي وتكمل، تحاول أنك تكمل على هالموضوع، وأشياء كثيرة سولفنا فيها. وأكيد الفاصل الجاي أيضا رح نتوقف مع الطرقات ونتعرف على حالة الطرقات في صباح اليوم. أتمنى لكم دروب السلامة وصباح سعيد أكيد برفقتنا.

0: جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وداينامايت. اطلبه الآن.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
5: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسوية. حالة الطرقات.
6: أهلا فيكم. وحالة الطرقات وأمور الطرقات في صباح اليوم، صباح منتصف الأسبوع 5 مايو 2026، يا رب تكونوا بخير وعافية. طريق مسقط السريع مزدحم وزحمة يعني على بداية اليوم، في مخارج المعبيلة الخوض، والوضع كذا مستمر إلى مرتفعات المطار والطرق الداخلية طبعا للموالح للخوض اللي تؤدي إلى طريق مسقط السريع أو تؤدي إلى شارع السلطان قابوس، كله مزدحم. عندنا أيضا هنا الازدحام في شارع السلطان قابوس من حتى قبل المعبيلة إلى بعد دوار برج الصحوة، كل الطريق مزدحم. عندنا أيضا العامرات بجانب دوار المنتزه ودوار المنطقة الثانية، والطريق المؤدي إلى عقبة بوشر أيضا مزدحم، وعقبة بوشر أيضا مزدحمة، فزحمة على بداية اليوم. نفس الشيء دوار وادي عدي، عندنا لوطية ازدحام والقرم، فنسأل الله السلامة، دروب السلامة نتمناها للجميع. ديروا بالكم ونحن معكم أكيد متواصلين ومكملين في تفاصيل صباحكم عماني.
5: حالة الطرقات.
7: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح. عندك شيء مميز؟

تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: فنقول من جديد يا حياكم الله وإن شاء الله دروب السلامة للجميع والكل يوصل المقصده بالسلامة. وإحنا في مشوار منتصف الأسبوع الثلاثاء تمام. صباح الخير، أريد تسلمي على بنتي دانا وتقولي لها بابا يحبك، تبغى تسمع اسمها. هاي أبو دانا، إن شاء الله بس دانا معانا على السمع لحد الآن. يا دانا السلام عليكم يا دانا. صباح الخير أم ميرا، تعالي يا أم ميرا. إيه حلينا المشكلة خلاص، فتحت رسائلكم، كنت قاعدة أسولف معاكم من الصبح لكن يعني فجأة تعرفون الواتساب حتى في إيدكم فجأة يصير الستورج فول وتتورطون، كلمة تدخلون تموت تفتحون لازم ما أدري إيش تسوون، تحذفين ولا
1: وعاد نحن والتقنية، ولكن يعني الحمد لله ما قصروا
0: الشباب، ما قصروا وصلوا بالسلامة،
1: فالأمور صارت طيبة والرسائل كذا مرة واحدة صارت توصل. فوين وين المشاركات والرسائل؟ يقولش أعتقد صاحب الدراسة ما يحصل مواقف عند دوامة علشان كذا يبى الناس توقف بعيد.
0: ممكن يعني ممكن هذا العذر حق حد هنا يعني الوضع العربي الخليجي بس
1: والحر.
0: والله في ناس ما يهمها بالعكس تحب انها تمشي، فيعني كانت الفكرة انه انت كل ما مشيت دقائق اكثر كل ما استفدت انت يعني اكثر.
1: بالضبط.
0: فنفس نظام تخبرين عاد هذا وايد جبناها سالفة اليابان ان الموظفين اللي يجون اول يوقفون اخر شيء عساس يعطوا فرصة حق اللي جاي متأخر.
1: احنا عندنا بالعكس نتضارب على المواقف اللي قريب اللفت
0: اللي جنب الباب
1: عشان ما نمشي.
0: الزين، رسالة من الزين، صباحك خير يا وفاء. وفاء احسن لك، لا يقول المستمعين لابد دراسة هذه ما نصدق نحصل موقف قريب. شفتي كيف كلهم نفس الفكرة، يعني ما يصدقوا على الله انه يحصل موقف قريب، تبينهم يوقفون بعيد.
1: اللي يسبق يسبق عاد. وفاء البوسعيد تقول والله انا اعصب لما ما احصل موقف قريب مع اني اريد اسوي رياضة، ونريد أغنية حماس تقولش لأن مزاجها متعكر ورايح الدوام. عاد نحن كله ولا مزاجكم؟ مزاجكم أول شيء عندنا.
0: أنا قلت لكم
1: صباحي
0: يعني مزاجكم هو اللي أثر ترى على فكرة على مزاجنا نحن، فيعني انتبهوا خلكم مبسوطين عشان إحنا إن شاء الله نكون مبسوطين معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم والله بالورد. أنا أريد ألصق السيارة بالمكتب من القرب، ما يخلص الباركينج مسألة حياة وموت، المشي نص ساعة يوميا بسرعة متوسطة أحسن. تحياتي للي رسلنا الرسالة هذه.
1: زينب البلوشي، رسالة بيننا وبينش بس يمكن، ومع هذه الأجواء وهذا الحر بصراحة يعني الواحد يفضل أنه يوقف في أقرب موقف. وأم عبد الرحمن تقول أنا موقفي محجوز ما حد يوقف فيه وقريب البوابة.
0: حبيب حظك يا أم عبد الرحمن،
1: مديرة يا أم عبد الرحمن،
0: واضح
1: شيء.
0: من الموقف اللي جنب الجسم واضح
1: واللي محجوز
0: ومحجوز كمان، يعني هذا احنا ما نشوفها إلا للفعل المدراء رؤساء الجسم، يعني هذه خبر مثلا وين رايح المستشفى وين رايح المكان، أشوف أنا في مواقف كذا فوق مكتوب مدير الجسم الفلاني رئيس هذا الفلاني، عرفتي؟
1: المشكلة تشوفين فاضيات.
0: بالضبط.
1: طيب
0: يعني خلونا نوقف شوية لما يجي بطلع بحركة السيارة.
1: أنا تقول لا موظفة عادية
0: إن شاء الله يا رب عقبال ما تصيرين اللي تبينه واللي تحبينه يا أم نواف. الله يفتحها عليك وعلينا يا رب. أم حمودي
1: عبد الرحمن هي، لكن ما أم نواف.
0: أم نواف ليش أنا قلت أم نواف؟ أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن، أم نواف بعد صديقة البرنامج، الحين عندي أم حمودي. أم حمودي خوي لصديقتنا بعد تقول أريدكم تدعوا لأخوي أحمد بالشفاء العاجل، الله يطول بعمره ويرزق الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم آمين. الله يشافي أحمد ويشافي كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، ويا رب إن شاء الله يرد لكم سالم وبعافية وبصحة وتفرحون فيه يا رب العالمين إن شاء الله. أجروا عافية يا خولة لي أحمد. تركي يقول صباحكم خير، ما مشكلة أنك توقف بعيد أول الصبح لما تخلص الدوام الساعة 3 وتمشي توصل سيارتك أنت.
1: نعم.
0: أنت شنو منقلي؟ فهمتي؟
1: هنا الندم على يعني ما نقيت أسوي رياضة إلا أوقف بعيد. فعلا الواحد يتذكر ربي. الحر اللي يصير والشمس اللي تكون بعدين على الظهر. إنزين، هنا في مشاركة تقول صباح الخير، أحسن شيء أوقف بعيد خاصة بعد ما حصلت يعني كم دعمة في أبواب السيارة. يقول واحد أحسن لي أطير ووقف بعيد ولا أني أشوف، خصوصا إذا كانت سيارتك جديدة يعني.
0: بالضبط صراحة قلبك يا عمري
1: أفضل شيء يعني.
0: بالضبط تبي تبي تشوف لك كذا موقف يعني وسيع، تبي تحافظ على الأقل يعني
1: تتحمل شوية.
0: بالضبط، فسالفة إنه الرايح والجاي أحيانًا ترى حتى الوقفة عند الباب ترى خطيرة، تعرفين ليش؟ الناس اللي خاصة في يعني اللي دواماتهم في مراكز ومجمعات وفهمتي عرباناتهم رايحة ردة، السيارة اللي جنبك بتي تبي تنزل أغراضها بتعطيش شوية
1: شوية. هذا نحن حالنا هنا، لأن نحن مرة سكتي. في مول ويعني عند الباب
0: عند
1: ما
0: الباب.
1: نبتعد يعني أنا وهو هي يعني هي المواقف ما تتغير، وإذا أنا مثلا جيت قبل مستحيل أوقف موقف وفاء، وإذا وفاء جات قبل ما توقف موقف.
0: بس لا تفهمون إن إحنا هذه مواقفنا مكتوبة باسمنا ولا حاطين لنا لوحة ولا لا، لأن الوقت اللي نجي فيه أصلا فاضي فخلاص احنا تعودنا ان نوقف هنا، عرفتوا كيف؟ اي حين بيقولون
1: عقلنا اللاواعي تعود، ولا هي
0: تعود.
1: ولا عندنا موقف محجوز ولا عندنا ما موقف محجوز
0: ابد ابد، ولا حد مسوي سالفة يعني امورنا يعني حالنا عادي من حال الجميع، الوضع الطبيعي اللي ندور مواقف، لكن الوضع اكيد اهون وافضل من لما كنا نداوم المساء
1: او لما كنا نداوم المساء كانت عندنا بالضبط. ازمه مواقف حقيقي يعني، ولكن الحمد لله تتسهل وتتيسر. هنا عندنا صباح الخير والسعاده، انا دوامي ظهر واوقف قريب الدوام، بس من اوصل الدوام احس نفسي متسبح من الحر. من ابو زكريا،
0: والله الحراره هذه هاي بعدها انا احس يعني بعدنا احنا خمسة وتونا اليوم خمسة خمسة يعني الله يعين من الجاي، فهمة؟ وضع يعني إيش أقول لك؟
1: الحر اللي أنت أصلاً ما تتحمل يعني ما تطيق إنك تطلع من البيت، مشوار هذا إني أطلع من البيت هذا يباله تفكير ويبقى خصوصاً الظهر يعني.
0: من جد هنا يقولك المشكلة في البصمة، المشكلة في البصمة، ليه المشكلة في البصمة؟ يعني على أساس إن تبون تركضون بسرعة على الدوام وتلحقون تبصمون ممكن. لو أي يقول صباح الأرزاق وأحلى تحية لشباب المطار في الكاستمر سيرفيس بالأخص أم وسام، ويسعد لنا صباحك يا لو أي أنت وكل من يسمعنا أكيد. وأنا نفس الشيء كنت قاعدة أسولف على شغلة على موضوع الكاستمر سيرفيس، لكن يعني برجع لكم

0: مأكولات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس صح ولا غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال فترة الليل والصباح الباكر، وصحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص لتشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
3: صباحكم عماني، صباحكم

0: حياكم الله. إذا من صباحكم عماني، فنحن كنا نسولف معاكم اليوم أصلا بشكل عام عن المشي. المشي مستمعين الأحبة، وقلنا أيضا يعني أهمية المشي، وأنك تمشي دقيقة واحدة رح يتزايد عندك تدفق الدم، 5 دقائق مشي رح يحسن المزاج، 10 دقائق ينخفض مستوى الكورتيزول، 15 دقيقة ينخفض مستوى السكر في الدم، 30 دقيقة يبدأ حرق الدهون، 45 دقيقة يقلل التفكير الزايد، و60 دقيقة راح يزداد عندك مستوى الدوبامين. فيعني على الأقل خلي عندك هدف أنك أنت يعني تحقق خطوات معينة، يعني التارجت مثل ما يقول والهدف مالك يوميا، يعني على الأقل 10,000 خطوة تمشيها، ولا يعني الصحة في النهاية نقول ما يبي لها جهد خارق، يبيها استمرارية، أنك أنت يعني تبدأ شوية
1: بسيط ممكن
0: وتحاول تستمر عليه، تواظب عليه في النهاية.
1: وبديناها من سالفة المواقف، أنك تحاول مثلا تخلي موقف سيارتك بعيد
0: عشان تستغله في المشي.
1: بالضبط. فها كم من خطوة وانت رايح، كم من خطوة وانت راد، كم من خطوة
0: يعني أنا
1: الدوام.
0: أقول 5 دقائق إذا يعني شوية هام بتوقف، يعني مو الباركينج اللي جنب الباب، اللي شوية أبعد. زين 10 دقائق أبعد شوية، بعدها زيادة 15 دقيقة، 30 دقيقة، يعني 45 دقيقة خليها واقفة سيارتك عند البيت وتعال مشد. 60 دقيقة إذا بيتكم أبعد.
1: قلت في 5 دقائق أنا سكت، 10 في داخلي أفكر 10 دقائق يعني هذا وين بيوقف؟ لا أنت رايح بعيد.
0: 10 دقائق خليه يوقف هناك شوية بعيد صوب الأفنيوز، فهمتي؟ ويجي يعني
1: بكرة يبالي أحسب كم دقيقة مواقفنا إليه
0: من هذا اللي تحت.
1: 3 دقائق صح ولا دقيقتين؟
0: دقيقتين إذا كمل زين، فهمتي؟ فيعني الحمد لله على الأقل يتزايد تدفق الدم. هذا اللي شوية
1: حتى من واحد تمشى أصلا
0: ما في. هذا ما لإنه يتحسن المزاج ما في، لأنه ما نكمل 5 دقائق أصلا. فهي هذه. ونفس الوقت كنت قاعدة أقول على أول الصبح إنه يعني الناس اللي تداوم في خدمة الزباين والعملاء الكاستمر سيرفيس، قلنا يعني فعلهم الله يعينهم والله يجزاهم خير. فقلنا يعني أنت الخدمة اللي راح تقدمها تأكد أنك أنت راح تأثر على هذا الشخص اللي راح يجيك وتتنجز معاملته وتخلص له معاملته وتساعده. فيا إنه بيطلع هو يدعي لك بالخير، يا إنه يطلع يعني بسم الله عليكم يدعي عليك
1: ويكون متضايق ومعكر له مزاجه ويومه بالضبط. ويمكن هو أصلا مستأذن
0: وبيروح
1: ولا طالع إجازة ولا حالته حالة بس علشان يخلص هذيك المعاملة.
0: اي والله. فيعني تخيل، فأحس أن أنتم عليكم مسؤولية واجد كبيرة، عرفتي؟ فلأن أنا لما بروح أكيد مكان ويعني بيخلص أقدر أن أنجز معاملتي، والشخص اللي مثلا بيخلص للمعاملة بيكون مثلا ما شاء الله عليه متعاون ولطيف وسريع بديها ويعني عارف شغله ويخلصني ما يعرقلني في أشياء، إذا يقدر أن مثلا يعني يمشيها في شيء مثلا ناقص ورقة أنا ما طبعتها ممكن أن أنا أحولها مثلا إلكتروني أحول له.
1: يوضح يعني يوضح اللي ترى بس يلا ما صار يلا خلاص بكرة تعالوا لك.
0: ما يصير حبيبتي تعالي بكرة. يا بنت الحلال الله يرضى عليك.
1: لن تتنخبطي.
0: لا حبيبتي ما فهمتي لا والله عزيزتي ما يصير، والله العظيم في أشياء تصير. يعني أحس يعني الواحد يسهل على الناس عشان الله يسهل عليه. أنا أحب إن الشغل يعني بالعكس أحب لو كانت وظيفتي في شيء له علاقة أني أقدر أساعد فيه الناس. والله خاطري
1: إن أنت إذا في مكان أو أنت إذا في منصب أو أنت يعني في لك علاقة يعني في وظيفتك أنك أنت تقدر تسهل على حد، فوالله أنت الله حطك في مكان
0: رزق.
1: يعني
0: هذا رزق.
1: كم كم كم من ناس تدعي لك يعني
0: والله
1: هذاك اليوم. فيعني حتى لو كانت ترى شغلتك بسيطة، من أبسط شغلة فيها أشياء تخص مصالح الناس، وانت يعني ماخذ هذه المسؤولية مش بس كوظيفة ودوام، كثر ما انت محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم
1: وتسوي
0: الله.
1: اللي عليك وأكثر من اللي عليك، فإن مصالح الناس تتسهل وتتيسر
0: وتخلص وتساعد
1: بالضبط عند الله يعني عظيم
0: حقيقي. وهذا هذا رزق بعد، يعني انك انت الله حطك في مكانك تخدم فيه عملاء زباين أي كان ناس، فعلا هذا رزق. مثل ما قلت ما تعرف كمية الناس اللي يدعون لك بس لأنك يعني يقول والله رحت أخلص مثلا في المكان الفلاني وحصلت ولد حلال ما قصر معاي الله يجزاه خير الله يرحم والدينا الله فاهمة فهز حلو
1: الله يسهل أموره وانت عندك أصلا أمور متعرقلة فتحس إن في سهلت أمورك اعرف إن يمكن هذه دعوة
0: حقيقي
1: حد من الأشخاص
0: بالضبط فقلت يعني قلنا أن الله يعينكم بجد يعني هذه وايد مسؤولية كبيرة عليكم على فكرة هي حتى أحيانا يعني أبسط شيء مثلا حتى مثلا شوفي إحنا في المولات يعني الشباب الأمن السيكوريتي اللي مثلا موجودين أحس إن حتى هم لما واحد يكون ضايع يسأله يقول له لو سمحت مثلا وين المكان الفلاني فيدلي يقول له تروح سيدة ساعد فهمت الله يجزاك خير يعني أسمع وأشوف أقول شوفي كم واحد هذا بيصادف في اليوم
1: بالضبط.
0: يعني ممكن يدعي له عرفتي فهذه يعني فعلا تكون يعني فرصة فراح نشوف مشاركاتكم
1: مشاركة.
0: في رسائل بس إيش رأيك بعد الفاصل
1: بعد الفاصل
0: راح نرجع ونشوف مشاركاتكم اللي توصلنا على الواتساب الله يعطيكم الصحة والعافية وإذا اللي يسمعنا فعلا هو شغلته في يعني خدمة الزباين وكذا إذا في مواقف أثرت فيك يعني من خلال عملك وفي حياتك تحس أنه أيضا كان لها أثر عموما شاركونا عبر الواتساب نسمع مشاركاتكم معنا عبر الواتساب

0: هذه الساعة كانت برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.meethaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات،
1: الطرقات مستمعين في صباح الثلاثاء، احنا معاكم متواصلين الساعة 8:05 باستديو هلا اف ام الطرقات. وليسالكي طريق سريع مستمعين والقادمين، نقول من المعبيلة نصادف هالمرة، نقول الزحام بعدنا في المخرج الاول بيكون كذا بهذا الطريقة، وانتوا راجعين عموما جايين على مسقط راح تصادفوا الازدحام من المخرج الثالث للمعبيلة، ومن بعدها الخوض، ومن بعدها وإحنا متجهين إلى الرسيل راح تكون الزحمة أكثر وأكثر. فالله يعين، هنا نهاية الشارع السريع أيضا راح نصادف ازدحام وكثافة مرورية أيضا. اليوم قاعد أشوف أنه ما شاء الله زحمة كثيرة في دار سيت وصوب تحديدا نقول مرتفعات القرم، فاللي جايين من مطرح هنا هذه المنطقة في دار سيت تحديدا ومرتفعات القرم زحمة زحمة، والمقابل أيضا في الجهة الثانية اللي جايين من روي بالاتجاه للوطية مسببين الزحام وكثافة مرورية بشكل كبير. زحمة كثير في هذه المنطقة. أيضا اللي نازلين من القرم بالاتجاه من مرتفعات القرم بالاتجاه للقرم في الشارع العام، طبعا في طريق السلطان قابوس أيضا هنا ازدحام وكثافة مرورية. بالمقابل الشارع الثاني من الشارع العام اللي جايين من السيب فراح تصادفوا الازدحام من الخوض، الحركة هنا بطيئة بالاتجاه إلى مسقط سيتي سنتر إلى برج الصحوة إلى طيب بعد برج الصحوة. أيضا اللي مكملين مقابل يعني باتجاه المطار راح يصادفوا كذا ازدحام وكثافة مرورية في هذه المنطقة. أيضا نقول الشارع العام صوب العذيبة بالاتجاه شارع المعارض، يعني وانتوا رايحين نقول العذيبة راح تصادفوا أيضا في زحمة. قاعد أشوف هذا الوقت بعد طالع لي بالأحمر هنا قريب الجامع الأكبر درب السلام إن شاء الله لكم، يعني الغالب نقول هالوقت شوية الدنيا زحمة بعدها، رغم أن احنا مشوار الثلاثاء عادة نحس أن الأمور تكون شوية أهون، لكن يعني وقت ذروة بعدها 8 دقائق.
0: حالة الطرقات، عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. كل الموسيقى تشرح القلب.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي ودينامايت، اطلبه الآن.
2: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: مستمرين معكم مستمعينا، وما شاء الله مشاركات ورسائل يعني كذا واصلة. كوننا نفس ما قلنا وافقنا للناس يعني في الطرقات وبعدها الزحمة
1: بالضبط.
0: أصلا بالنسبة للساعة 8 يعني متعودين شوية نوعا ما الوضع يكون أخف، ولكن اليوم لاحظ بعدها زحمة فعلا.
1: بالضبط. يقول لك أبو فاطمة الكلباني: يتسابق الناس على حمل الميت ودفنه ويتجاهلون حيا في مرضه واحتياجه وفقرة ويقطعون صلاته، مستعدين لقطع عشرات الكيلومترات لدفنك لكنهم غير مستعدين لقطع 20 متر للاطمئنان عليك. فصلوا أرحامكم وتفقدوا أخوانكم وجيرانكم وأحبابكم وكل عزيز لديكم في حياتهم قبل مماتهم. لا فائدة أن تحمل يوم موته وأنت قاطع له وما تسأل عنه أو تطمن عليه لمن كان حي. يعني أتفق جدا مع الكلام اللي تقولي أبو فاطمة، فعلا سبحان الله. يعني أحيانا في ناس ممكن محتاجين مننا أن احنا بس نرفع السماء نسأل عنهم كيف أموركم، كيف الصحة، إن شاء الله تمام، إن شاء الله أموركم طيبة. فإحنا يعني دائما نقول والله مشاغل الحياة ومشاغل الحياة، أحيانا يعني احنا ما نتكلم عن الناس البعيدة، عن ناسك القريبة مثل ما قلت اخوانك جيرانك مثلا اقاربك، وهذا المفروض انك انت ما تقطعهم. ويقول لما تساعد الناس وتسمع ذيك الدعوة الدعوات لك تفرح وتتيسر امورك سبحان الله. فهنا علق على موضوعنا الكاستمر سيرفس.
0: ففي مشاركات ايضا بهذا الموضوع، يقولوا السالفة السيستم ما شغال وايد تطلع، واكثر شيء قبل نهاية الدوام بنص ساعة سبحان الله. بعد شوفي نحن يعني كمراجعين المفروض يعني خلاص انت لازم تعرف ان في وقت محدد
1: بالضبط.
0: انا ما اروح له، لاني اذا رحت له يا ان خلاص الموظف عاد من الصباح يعني ما في خاص بارض، يا انه يعني
1: بعد حقه احيانا
0: خلاص ما في انه غيرها صح، بس وعده
1: يعني جاي نهاية الدوام مش تبي،
0: يعني ما اتخيل ان حد يجي يطلب مني طلب اخر نص ساعة من الدوام يعني
1: بعد انت ايش بعد شذا. احنا احيانا ترى يزيد فينا الحماس له اذا ذاك اليوم خلاص انت مصنفة تبين تخلصين امورش
0: فعلا،
1: تبي تخلصي كل امورش اللي سنة كاملة انت اصلا ما طلع عليها، ففجأة سبحان الله ينزل عليك ذاك اليوم مال اللي لا بروح الشرطة وبروح المعارف الأحوال وبروح المرور وبروح البنك وبروح الشركة وبروح التأمين ليش بنت الحلال صبري شوية
0: هو ذاك اليوم اللي مستأذنة فيه
1: قسميهم شوية طلعي إجازة خلصي أمورك، يعني تصرفي بطريقة. بعد إحنا يعني أحيانا صراحة المفروض أن نحاسب نفسنا قبل ما نحاسب الآخرين،
0: فطبيعي السيستم خربان يعني طبيعي هو هذا الرد اللي بيجيك
1: آخر نص ساعة من الدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يصبحكم بالخير. يقول أكثر ناس متعذبين كاستمر سيرفيس بشركات الشحن البحري، ما لازم أوضح أكثر أنتوا فاهمين إنزين، ودي أشرد لكن من نفسيات الزباين، ولكن مثل ما قلتوا تخلص معاملة أحد الزباين بعدين يرسل لك شكر وامتنان، بعدين أغير رأي أقول خليني في مكاني، الله يكون بالعون إن شاء الله للجميع. تحياتنا لك السعدي وإن شاء الله موفق. يعني أنت وعاد أتوقع إن شغلتكم بعد أصعب وأصعب وأصعب، لأن ما بس تتعاملون أتوقع مع عملاء، تتعاملون يمكن بعد يعني شركات الشحن، يعني أكيد تتعاملون مع شركات ثانية وبضاعة وناس ودنيا وشي سمعهم كنتريرات يعني فعلا أنتوا عالم آخر، أحس بروحكم كذا يعني عملكم بروحه جو مختلف تماما.
0: الله يسهل الأمور.
1: آمين.
0: هنا عندنا بعد مشاركة: ما أتفق معكم شيء منهم ما يحصلوا مجال إلا آخر الوقت، يعني موظفين وغيرهم يقولوا لي.
1: أنا أتفق معك تماما، ولا معاش ولا المهم أي إن كان اللي يرسل رسالة فعلا. يعني إحنا مثلا كموظفين يعني إحنا حين دوامنا من 6:30 تمام، فممكن نخلص على 1:00، فالمفروض إن في دوائر لين 2:00 دواماتهم، لكن أنت على بال ما تطلع على بال ما توصل يعني انت ودك انك تخلص معاملتك وتوصل. احيانا اقول لك تحصل عيال حلال ما يقصرون معك ولو انك جاي اخر الوقت، يحاول يسهل لك يحاول يساعدك ويمشي امورك تمام، واحيانا بالمقابل تلقى واحد ثاني يقول لك لا يا اخي تعال من اول الصباح،
0: او يكون يعني هم خلاص يعني ما
1: مخلصين
0: اصلا
1: بالضبط،
0: يعني حتى لو وده يساعدك بس هو خلاص ما عنده طاقه، لان انت يعني انا صراحه اشوف نفسي مثلا في نهايه الدوام يعني يا دوبك ان الواحد يخلص اللي عليه ويعني واموره وخلاص مخلص شغل المفروض اليوم يعني يخلصها. فتخيل انت ان فجأة يطلع لك مثلا شغلة او تخلص معاملة وتكون لا يبالها فعلا مجهود، يبالها انك تتكلم هنا تروح هنا تدخل هذه الدائرة تدخل هذا القسم تدخل. فاحيانا نحن نتكلم عن المعاملات اللي تكون صعبة شوية، صحيح. صعب انه يخلص لك اياها مثلا ها وتدخيل بيانات وضغط الزر وغيره.
1: يعني نراعي بعد شوية الناس عشان بعد تسهل أمورنا. عموما عندي بعد أول ما تفكر تطلع من البيت تفكر تخلص شغلة صغيرة تطلع لك ألف شغلة عاد ركض، وآخر الساعة في الوزارات ما حد في المكاتب، خاصة يوم الخميس قبل ثلاث ساعات ما حد العهد على راوي السالفة. ها
0: فمعناته نتعلم الخميس إيش
1: الخميس
0: يعني لا تروح أنك أنت تخلص في معاملاتك
1: أي يعني. فأنتوا شوفوا كل واحد يشوف كيف الوضع معه. فأحلام مش قالت أحلام قالت يا آدم يحس.

0: Sí.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
5: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: برفقتكم تكون مميزة مستمعين الأحبة. نتمنى وياكم دائما صباحات تكون سعيدة. ونحن أيضا في نفس الوقت شذا نذكر المستمعين أنه أريدوا أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان. فيعني المنافسة على مستوى السلطنة بدت من صلالة إلى نزوة وأصحار وأيضا النهائي الكبير في مسقط إن شاء الله. وبطولة يعني كأس أريدو للرياضات الإلكترونية 2026 توفر منصة وطنية تربط اللاعبين وتمنح أيضا المواهب الشابة مساحة للإبداع والتنافس. يعني تعرفين شذا، احنا نعرف ان في مجموعه كبيره من الشباب اكيد مهتمين في هذه الرياضات تحديدا، وفي عندهم يعني العاب اللي هي ابرز الالعاب العالميه اللي هم يلعبوها. ف
1: في البلاي ستيشن
0: كول اوف ما اعرف شنو، كول اوف ديوتي
1: بالضبط،
0: بلاك شنو، بلاك اوبس 7، وعندهم بعد المهم هذه شغلة الشباب. أنا سوالف ألعاب وبلاي ستيشن وكذا
1: جالسة أشوف هنا الـ
0: هنا بتحصل
1: أبرز الألعاب العالمية.

0: بإيش، ولكن
1: هو هذا Call of Duty مو نفسه.
0: أنا هذا اللي أعرف
1: اللي عارفه بالضبط من بين الاثنين، بس اكيد اللي يسمعونا ما شاء الله عليهم تخصص، خاصه الشباب احيانا ما شاء الله عليهم الاولاد الصغار في المدارس، بعد تحسين يعني عندهم تفوق مش طبيعي في
0: فعلا ما شاء الله عليهم
1: في هذه الرياضات وفي هذه الالعاب، وعندهم يعني ما شاء الله متابعين ومنافسين بشكل كبير. عموما البطوله هذه طورتها اريدوا بالشراكه مع الشركه العمانيه للنطاق العريض عشان تجسد اول مبادره من نوعها يقودها مشغل اتصالات في سلطنة عمان لتأسيس منصة وطنية تكون متكاملة في هذا المجال وبهذا الحجم. فهذا الشيء مثل ما احنا نقول انه يعني احنا شهدنا الانطلاقة في صلالة، بعدها نزوة، بعدها ايضا يعني اصحار، فرح يكون ان شاء الله خلال الفترة القادمة مثل ما احنا شايفين المنافسات الأخيرة والنهاء الأخير راح يكون إن شاء الله في مسقط من الفترة من 21 إلى 23 من مايو.
0: أيضا وفاء التجربة ما بس تقتصر على المنافسات، يعني تتضمن كل محطة من محطات البطولة فعاليات تكون تفاعلية مفتوحة للجمهور، تشمل عرض مخصص للأطفال من تطوير مبدعين عمانيين، إلى جانب نفس الشيء اختبار قدراتهم عبر أجهزة محاكاة السباقات المزودة بلوحات ترتيب مباشرة، وأيضا في مجموعة من الألعاب السريعة اللي تتيح المشاركة لمختلف الفئات.
1: جميل جدا. فيعني نقول تجربة مثل ما قالت شذا مو بس للاعبين، حتى الجمهور على موعد مع فعاليات وتجارب أيضا راح تكون حماسية. فنتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله تعالى، ونحن متابعين للبطولة أكيد، ونقول إنه اليوم أريدوا ما بس تسوي بطولة بل هي قاعدة تصنع أيضا مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في عمان، وتفتح أيضا باب كبير للشباب إنهم يبدعون ويثبتون أيضا نفسهم.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: تبغي إعلانك يوصل من كل

0: وخليك معها الأفهم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس صح ولا غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال فترة الليل والصباح الباكر، وسحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص لتشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: الله عليكم. الله عليكم.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
5: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: على اف ام. حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسوية. حالة الطرقات.
1: إذن من هلا اف ام حالة الطرقات نشوف كيف الوضع على بداية الساعة 9 ونشوف كيف الأمور. الحين الأمور صارت أفضل نوعا ما في طريق مسقط السريع، وانتوا رايحين ومتجهين إلى مسقط من السيب إلى مسقط عندنا الازدحام في الرسيل، ولكن أشوف في طريق مسقط السريع يعني وانتوا راجعين خلونا نقول من بوشر والأنصب إلى السيب في هناك ازدحام، حركة بطيئة، وقوف تام جدا، فلو في أي مستجدات أكيد من الجهات المعنية نحن راح نخبركم إذا كان في سبب يعني غير معتاد أو إنها زحمة طبيعية وعادية ومعتادة. عندنا أيضا الازدحام في شارع السلطان قابوس من الحيل إلى بعد دوار برج الصحوة، زحمة أيضا في العذيبة الغبرة. عندنا بعد الازدحام وين العامرات نشوف كيف عقبة بوشر، إذا الوضع صار تمام عقبة بوشر الأمور طيبة والدرب سالك. فهذه أماكن الزحمة إذن في صباح اليوم تفاصيل الساعة 9.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.

0: إذن مستمعينا الأحبة في تفاصيل الساعة 9 كل ثلاثاء نفس ما عودناكم من هلا بالسلطاني، واليوم 5 مايو 2026 يصادف يوم القبالة العالمي، فبالتالي نحن ضيفتنا اليوم قابلة من المستشفى السلطاني انتصار عامر حمد الغبرية، نرحب فيش وأهلا وسهلا فيش في استديوهات هلا أفهم.
1: أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالمستمعين، مشكورين على هذه الاستضافة.
2: يعطيكم ألف عافية. أكيد انتصار، وإحنا نقول يعني اليوم يومكم، وأنتم مثل ما يقولوا يعني اليد الحنونة اللي موجودة وباقي أكيد، وواحدة من أهم اللحظات اللي موجودين في أهم اللحظات اللي تمر فيها أكيد أي امرأة، لحظة يعني قدوم روح جديدة في هذه الدنيا. يعني هي أتوقع مش مجرد مهنة أنت موجودة فيها اليوم، أنت تتعاملين يعني بكل رحمة وصبر أكيد مواقف كثيرة ممكن تمروا فيها، فخلينا ندخل معاش على طول وتخبرينا في البداية يعني عن مهنتك أنت.
1: طبعا أول شيء حابة أهني كل القابلات، اليوم هو 5 مايو يوم القبالة العالمي، اليوم اللي نقدر نحن نقول فيه إن يوم القبالة ما بس أو القبالة ما بس تخصص صحي، هو بس هو أيضا دور إنساني واجتماعي متكامل، حيث إن يعني نحن كقابلات نكون مع الامرأة في فترة حساسة جدا، الوقت اللي نحن نقدم فيه الدعم النفسي والإنساني للأم اللي بعدين الأم تطلع منه بنتيجة إيجابية جدا. اللي أقدر أقول فيه إن القبالة هي الجناح الأيمن لكل أم حامل، هي الإنسانية اللي بتجسد في القابلة.
0: دائما نحن في المجتمع القابلة يعني عندنا وبالنسبة لنا إن فقط دورها يكون مقتصر في غرفة الولادة، هل يعني إلى أي مدى ممكن نقول إن هذا التصور فعلا دقيق؟
1: طبعا هذا التصور المعظم يعتبره أن القبالة فقط في صالة الولادة تولد الأم وخلاص، بس نحن لما نجي للواقع القبالة عكس ذلك، يعني القبالة هي من بداية أن لما الأم تفكر أني أنا أريد أحمل، القابلة تكون موجودة من خلال الدعم والتثقيف الصحي، بتكون معاها بعدين فترة الحمل لحد ما بعد الولادة، وحاليا نحن طبعا هذا نطبق معانا عيادة الدعم والتثقيف الصحي في المستشفى السلطاني، موجودة في عيادة أمراض نساء وولادة، نستقبل الأم نبدأ بدعمها وتثقيفها الصحي ونقاب على جميع الاستفسارات اللي تكون هي تسألها. طبعا يكون يعني عكس لما تكون الأم تجي تسولف معاش، أنت كقابلة إنسانة تعرفي عندش معرفة كونش أنت موجودة في صالة الولادة، تعرفي واجد أشياء، فأكيد الأم محتاجة تعرف واجد أشياء صحيح. يعني متى أنا أقدر أجي صالة الولادة، متى أنا يعني المفروض أني أنتبه أنه لا إذا صار هذا الشيء ضروري أروح طوارئ صالة الولادة، إيش أقدر أسوي قبل لا أجي صالة الولادة. فمثلا بعض الأمهات كانوا واجد يسألن عن موضوع الطلق وهذه الأشياء، يكون عندهم خوف، يعني بيقولوا لهم أن عندكم موعد طلق في التاريخ الفلاني، بس نحن كعيادة نجلس نشرح لهم إيش التفاصيل الموجودة اللي يعني نفيدهم إيش معنى الطلق والمخاطر وهذه الأشياء. وبعدين بعد الولادة طبعا نتابع ملف الأم، نتصل في الأم نسأل عن حالها، كيف كانت الولادة، كيفها وكيف الطفل. فالقابلة ما فقط يعني صالة الولادة، بالعكس يعني هي متشعبة جدا.
2: نعم، يعني أي مدى اليوم الثقافة يعني ثقافة القابلة فعلا، وأنه النساء الحوامل يعني يلجؤوا لكم، ومثل ما قلت أحيان مؤخرا العيادة صارت موجودة في المستشفى السلطاني، يعني قبل ما كنا مثلا نشوفها، فممكن القابلة فعلا كنا نشوفها في صالة الولادة فقط يعني لو نتكلم عن السابق، بس الآن كيف شايفة أنت يعني من خلال تواجدكم أيضا في العيادة هذه إقبال أيضا النساء الحوامل على العيادة؟
1: وطبعا الحمد لله يعني فترة التغطية اللي كانت في عيادة العيادة الأمهات يشكرن للعيادة بشكل كبير جدا، يعني بشكل يمكن ما يعني بيقولوا تبالغ في هذا الموضوع، بس حقيقة الإقبال كان يقول نتمنى لو كانت هذه العيادة موجودة سابقا قبل سنوات، ما موجودة بس الحين. فبعد الاتصال لما نتصل يقولوا يعني الولادة اللي قبل كانت غير عن الولادة للحين، ليش؟ لأن أنتوا علمتونا كذا كذا كذا، فنحن سمعنا كلامكم، عطتونا الدعم النفسي، عطتونا الدعم الجسدي، التمارين وهذه الأشياء، فواجد يعني فادتنا. كنا نجي مستعجلين لصالة الولادة عشان نخلص أمورنا وكذا، بس لما سمعناكم عرفنا متى المفروض الوقت المناسب اللي أنا أروح صالة الولادة. فالإقبال جدا جدا كبير، وأتمنى أنها تكون يعني عيادة أكبر وتضم أكثر يعني.
2: خاصة انتصار إنه يعني شذفي في أمهات يعني يكونن يعني حوامل لأول مرة.
0: أول مرة.
2: ففعلًا على كثر ما إحنا ممكن ندور ونبحث يعني عبر النت وعن معلومات وأشياء، يبقى في فرق لما أنا فعلًا أكون مع شخص يعني متخصص وأخذ وأعطي معاه، وممكن إنه ينبهني أو يعطيني ممكن معلومة واحدة تم راسخة في بالي لين ذيك اللحظة، لحظة اللي أنا ممكن أروح فيها للولادة.
1: حقيقي فنحن أكثر يعني فئة نستهدفها اللي هي البكر، اللي هو اللي يكون أول حمل لها. فيعني حقيقة أول ما تجي أمسك يعني نخبرها بالتفاصيل من الـ A to Z. يعني أحيانا تجي تقول أنا سمعت إن فلانة كانت والدة وصار لها كذا وكذا وأنا خايفة. لا لا تخافي، لأن أنت تجربتش غير تماما عن باقي الأمهات. أنت تجربتش بتكون يعني نحن دائما نقول إن الأم حملها هذا يفرق عن حملها الثاني، ولدها هذا يفرق عن الولد الثاني. فبالتالي أنت حملش يكون فرق عن الحمل الثاني، فدائما أنت تعالي مستعدة نفسيا للولادة، لأن كلمة كنت جاية مستعدة التوتر عندش أخف، يعني التوتر لابد منه فترة الولادة، لكن أنت لما تجي التوتر عندش أخف الكورتيزول يكون أخف، وبالتالي الولادة تكون أسهل. فدائما لا تسمعي التجارب السيئة، لا أنت تكوني واثقة من جسمك، لأن رب العالمين عطاش عليه معناته أنت قادرة. فحقيقة يعني نفس الشيء موضوع قص العقان، يعني في اللي هو البكرية يجين إن خايفين نحن في قص عقان وكذا، لا نحن يعني ما كل بكرية نقوم بقص العقان. يعني طبعا نقوم بالتثقيف الصحي كيف نحن يمكن نمنع قص العقان ومتى نقدر نسوي قص العقان يعني. فالحمد لله رب العالمين، يعني نلاحظ الأوتكم اللي طالع من هذا الوعي جدا جميل،
0: وتوفر ثقافة أيضا نفس الشيء زادت. يعني خلينا نقول في من خلال هذه العيادة دائما نتكلم عن دور القابلة، وإنه مش بس يعني مقتصر في غرفة الولادة وغيرها، بس أنتوا كقابلات يعني ممكن تشاركينا موقف فعلا حسيتي إن وجودش يعني مع الأمهات أو مع الحوامل أو وجودش في صالة الولادة فعلا غير فرق. المجرى وسوى فرق
1: واجد. يعني شوفي القابلة، يعني القابلة تقدر مثلا أنا أقدر أروح أغطي الجناح الفلاني، أقدر أروح أغطي الحضانة، أقدر أغطي الأقسام الثانية، بس ما في أحد يقدر يجي ويغطي مكان القابلة. ما في أحد يقدر يجي يقول أنا الممرضة الفلانية أقدر أجي وأولد، محد. فالقابلة هذا مكانها. ففي مواقف واجد، يعني أنا تقريبا خبرتي سنة في القبالة، بس المواقف اللي مرت علي خلتني أنا أكون فخورة جدا بكوني قابلة، لأني ما أكون أي ممرضة عادية. فواحد من الأشياء طبعا نحن عندنا الأعداد التوليد عندنا في اليومية واجد. فيوم من الأيام كنت مداومة شفت الليل، فيعني على نهاية أنا خلاص يعني تعبانة، يعني كنت واجد عندي أرق. فعلى نهاية الدوام قالوا لي لا في مريضة تنتظرش بعد ثانية بكرية، فالبكرية شوي تاخذ وقت وكذا، فقالوا عادي تاخذ وقت. لما جيت أشوف الهيستوري مالها يعني إيش هذا، فكانت يعني حملها هذا من بعد 7 سنوات. فكانت أم المريضة تقولي أرجوش لا تروحي، يعني أرجوش لا تروح. قلت لها خالتي أنا الساعة 7:30 خلاص خلص دوامي يعني. قالت أرجوش لا تروحي، أنا أريدش أنت تكوني موجودة. فبالفعل جلست معاها بعد ما ولدت، اللحظة اللي هي تقولي أنا ما تعبت في الليل، أنا ما سويت شيء أبدا في الدوام. الدعوة اللي تطلع من الأم يعني لدرجة قاعد تحضني وشكرا، والأم كيف كانت فرحتها. أنت لما تشوفي خلاص هذيك الفرحة خلاص تنسي كل شيء، يعني كل الجروح تبرى. غير المواقف الثانية اللي أنا أسميها الهيرو. في مرة من المرات في أم بعدها يعني ما عدت يعني ما في شهرها، كانت في 32 أسبوع كذا. نحن الأم لما تكون في هذه الأسابيع لازم نجهز هذا ونتصل للطبيب الأطفال ونجهز العدة، لأنه يمكن يعني خطر للطفل في هذه الفترة. فالأم اتصلت أن ولدت في البيت في حوض الحمام. خلاص البيبي طلع بس الحبل السري ما مقطوع. لما قابلته عندنا في الطواري البيبي خلاص أبيض يعني شبه إنه وبارد كان متجمد. فعلى السريع أنا واللي معاي قطعنا الحبل السري ركضنا بالبيبي يعني نحن نشوفه إنه خلاص يعني مفارق الحياة. لكن الحمد لله حصلنا إنه في نبض, بدينا بالإنعاش لحد ما يجي طبيب الأطفال والحمد لله رب العالمين يعني أسعفنا الطفل. فمعناته إن القابلة ما دورها إنه بس أنا أولد وخلاص. لا القابلة دورها وقت كبير, دورها بطولي. إن إحنا نقول إن الإنسانية يعني كل الإنسانية تكون في القابلة.
0: يعني في هذه الحالة إيش المفروض تسوي الأم لو لنفترض إن واحدة فعلا ولدت في البيت, يعني إيش اللي المفروض يصير عشان يعني الحمد لله هذا أنقذته.
1: أيوة
0: بس يمكن
2: لو يعني تكرر يعني الموقف عند مثلا حامل ثانية في البيت,
0: في البيت.
2: فيعني إيش راح تكون يعني نصيحتك انتصار لأم فجأة صار معاها ولادة وهي فعلا في البيت, ويعني كيف ممكن تسعف, كيف ممكن تتصرف يعني في هذا بسم الله يعني البيبي ايش كان السبب حتى انه صار ابيض؟ هل لانه ما انقطع الحبل
1: بعد ما في عمره يعني عمره 32 اسبوع, نحن الام لما توصل 36 فما فوق نعتبرها خلاص هي اوريدي في شهرها, لكن 32 اسبوع يعني طفل واجد يمكن في الرئه ما مكتمله عنده في يعني بعد الطفل ما مكتمل. فهذه الاشياء تصير. انصح طبعا في العياده دائما اخبرهم ان تعرفي متى تكون عندش الآلام الصح يعني الحقيقية, تفرق بينها هي والألم الكاذب. يعني الأمهات بعض الأحيان يشوفوا أن الألم الكاذب فخلاص هنا ولادة ويلقوا مباشرة للطوارئ. أما الألم الحقيقي بعض الأمهات خاصة اللي خلاص عندهم أكثر من طفل فالألم الحقيقي أحيانا يكون عندهم خفيف فعبالهم عادي. فهذه الحالة طبعا في البيت ما يكون في شيء استرايل يعني معقم فشوية صعب. طبعا تتصل في الطوارئ بقدر المستطاع. إذا خلاص طلع البيبي وكذا بقدر المستطاع يعني إذا قدرت اللي هو تلقى بالطفل في أقرب مركز صحي أو مستشفى, لأن المراكز الصحية بعد فيه موجود قابلات.
2: يعني أحس أنه موقف فعلا يعني صعب على الأمهات. يعني أتخيل عاد انا ما شاء الله خيالي يروح ما عندها سياره ما فاهمه يعني ممكن تتصوري يعني اكثر من شيء, لكن فعلا المساله يعني مخيف. احس يمكن الطفل ايضا احيانا يحتاج اسعاف لانه يعني اسعافات اوليه ممكن احنا بالضبط ان نقوم فيها. واتوقع ايضا يعني يمكن يعني الاسعافات عن طريق الاتصال ما راح يقصروا, اكيد راح يعطوا ايضا تعليمات انه كيف ممكن نتصرف في ذيك اللحظه. ايضا مواقف صعبه الصراحه, واكيد يعني الكثير اللي تشوفوه وتمروا فيه خلينا نقول يعني بشكل يومي. يعني تقريبا في اليوم كم ولاده تصير بال
1: تبغيني اصدمش يعني شوفي انا كقابله يعني مثلا الشفت. ممكن في شفتي انا يعني يمكن اولد ثنتين ثلاث اربع أنا بس كشخص واحد
2: ما شاء الله.
1: وهذا اندل على خبرة الكادر الطبي في السلطاني, لأن يعني المعظم يلقى للمستشفى السلطاني. اثنين ليش أنا أولد أكثر من واحدة ما أكون one in one؟ بسبب نقص القابلات معانا. فحتى اليوم يعني المؤتمر القائم اللي هو المؤتمر العلمي للقبالة اليوم حاليا يعني موجود الثيم ماله اللي هو مطالبة بمليون قابلة. طبعا هذا مع الدعم الكونفدرالية الدولية للقبالة ومنظمة الصحة العالمية للحاجة الملحة لوجود القابلات.
0: يعني في عزوف خلينا نقول في التخصص,
1: في عزوف كبير للتخصص.
0: ليش؟
1: يعني في دراسة وقيمة مع مسؤولة وحدة أمراض النساء وولادة قامت بدراسة لإيش الأسباب لعزوف الكادر التمريض لمهنة القبالة. طبعا ما السبب ما كان إنه اللي هو التخصص بالنفس, يعني كان بالعكس في إن يعني الممرضين حابين إنهم يكونوا جزء من رعاية الطفل والأم, بس السبب كان إن الضغط اللي واجهوه في كمهنة القبالة ضغط العمل بسبب الدعم الإداري, وأيضا لأن ما في identity اللي هو نحن ما عندنا مسمى وظيفي اللي هو قابلة. احنا بس يعني انا ممرض عام الف, يعني ما في مسمى وظيفي اني انا اكون قابله قانونيه.
2: فعلى مستوى يعني القابلات العمانيات كيف شايفه يعني عددهم؟ يعني انا صادفت انه في قابلات ايضا غير عمانيات موجودين في المستشفى, فبالنسبه للبنات العمانيات تحس عددهم قليل؟
1: طبعا لما نجي مثلا في مستشفى السلطاني نحن عددنا تقريبا 10 قابلات فقط عمانيات, مقارنه تقريبا 60 قابله غير عمانيه. يعني شوف الفرق بين انش انت العمانيات عددها اقل بكثير من عدد القابلات الغير العمانيات, لان الناس ما تروح تدرس سنويا. يعني السنه الماضيه راحوا 3-4, هذه السنه ما حد ابدا يروح يدرس, والاسباب مثل ما خبرتكم.
0: يعني عدد جدا بسيط جدا, يعني فعلا بسيط. احنا هنا عندنا لو بس نتكلم عن عمان ان في عزوف,
1: في عزوف جدا كبير, والاسباب نفس ما خبرتكم. يعني لما اذا نحن نجي نريد نحل هذه الاسباب, نريد نحن دعم للقابلات. ايضا سبب ما ذكرته اللي هو الممرضين ما عندهم الدعم الكبير لايش يعني القابلة. هم عبالهم ان القابلة نفس ما خبرتكم في صالة الولادة بس, بس هم لما يكون في وعي اكثر, تثقيف وعي لايش القابلة, ايش دورها, ايش اللي تكتسبه اصلا بالنفس القابلة في في في القبالة بالنفس, بنلاحظ ان في ناس لا اكثر بتروح وبتدرس.
2: صحيح. يعني يعني كيف خلنا نقول تغير مفهوم القبالة عن اول مقارنة بالماضي برايش انتصار؟
1: مثل ما قلت لك ان يعني المفهوم الماضي اللي هو ان بس القابلة خلاص صالة الولادة تولد الام وتطلع من عندها, بس لا هي يعني مشمولها يعني كبير, معناتها كبير جدا. هي مع تكون مع الام في فتره تخطيط الحمل, فتره الحمل بالنفس, ما بعد الولاده, تكون معاها في لحظه الخوف, في لحظه الحزن, في لحظه الفرح في نفس الوقت.
2: يعني يعني تحسي في في في مثلا يعني امهات خلينا نقول في الولاده مثلا يكونوا مصرين انهم يريدوا دكاتره, يعني يشوفوكم بنات صغار يعني يكونون خايفين, خاصه اذا واحده يعني من بعد سنين عرفتين انها داخله واول طفل. ايوه ان تشوفكم كانكم انتم بنات صغار ولا وجيبوا للدكتوره وين الدكتور.
1: ايوه صح, حقيقه نلاحظ هذا الشيء. يعني المعظم لانه ما يعرف مثل ما قلت مفهوم ايش يعني قابله, فعبالهم ان احنا عادي ممرضين عاديين بنعطيهم الكير العادي, بتقول الدكتوره هي اللي تولدهم, فوقت الولاده هنا الدكتوره. لا نحن انا اولش, انا اللي موجوده هنا معاش من الصباح, ما اطلع غير مطلع البيبي معي. فالدكاتره لهم دور طبعا, ما ننكر حقهم, بس يعني نحتاجهم في الاوقات الصعبه يعني في صاله الولاده. بس دائما نفهم الام اني انا اكون معاش طول فتره الولاده, انا اللي يعني انا اللي بولدش ان شاء الله. فصار خلاص يعني الحين المفهوم ان يعني على الولادات الثانيه والثالثه يعرفون ان القابله هي اللي تكون موجوده, حتى اللي ينصدموا ان انت بس تكوني موجوده معانا, مع بالهم ان اكثر من شخص يكون معاهم في صاله الولاده وكذا. بس لا هي أنا شخص واحد, بعد الولادة عاد اللي هو استلام البيبي بيكون في شخص ثاني.
0: يعطيكم العافية صراحة أنكم يعني تتعاملوا مع شخصيات مختلفة, ظروف يعني مختلفة, وتحاولوا دائما أنكم تصححوا مفاهيم أيضا معينة. وأنتم كقابلات أكيد في معلومات تكون منتشرة عن الولادة وتضايقكم, فإيش من ضمن هذه المعلومات أو إيش هذه المعلومات اللي منتشرة بشكل خطأ أصلا على الولادة؟
1: في واجد معلومات لما نجي عليها اللي هو مثلا فتح الماي. إنزين فتح ماي البيبي, معظم يقول نحن لا أنتوا تفتحونا ماي البيبي بعدين نحن نتأثر, بس أنت في صالة الولادة نحن ما نتخذ أي قرار يضر الأم. يعني نحاول بقدر المستطاع نتخذ القرارات اللي تساعد الأم, اللي تسرع مثلا الولادة وتكون ولادة آمنة. فالمعظم أنه يرفض مثلا فتح الماي للتسهيل. يعني مثلا أمهات يجينا فاتح 5 سنتي بس ما في ألم, فيعني نخبرها أن لا نحن نحتاج أن نفتح ماي البيبي بس علشان أن نتسهل الولادة, لأن ماي البيبي فيه هرمون, هذا الهرمون يساعد يحفز على أنه يسبب آلام ويساعدش في الولادة. ففي واجد أمهات مثلا يرفضن هذا الشيء. في بعد عندنا مثلا مسكنات الألم اللي نستخدمها مثلا الإبرة العضلة, نفس الشيء الأمهات يرفضوا, يقولون إحنا أنتوا بتنومونا وبتنوموا البيبي بيضرنا وكذا. بس بالعكس يعني يعني نحن ما نعطي أي شيء إلا بدراسة مدروس إن هذا ينفع للطفل وللبيبي, وطبعا أنت تكوني تحت مراقبتنا. فهذه من الأشياء المغلوطة. وبعد غير موضوع الطلق اللي يعني مخوف واجد بنات، يعني أنا سمعت فلانة نوموها وسولها طلق راحت بعملية وكذا، لا نحن نفس ما خبرتش إن كل شيء بدراسة، نعطي الأشخاص على حسب المشاكل الصحية اللي معاها ولأسباب لصحة الأم والطفل فقط، ما يعني ما تكون لصحتنا نحن.
2: لأن أحيانا ممكن تلقينها إنه مثلا في بنات ممكن رافضين فكرة مثلا الطلق، إنه لا أعطوني مجال ممكن يعني رح تجيني الآلام مثلا الطبيعية. فأكيد الدكاترة في الموضوع هذا عندهم يعني وجهة نظر، بس عادة يعني نلاحظ إنه في بعضهم فعلا يرفضوا، لأنه لازم توقعي إذا تريدي يعني رح مثلا تلجئي لموضوع الطلق. فهاي المسألة أحيانا لما يعطوش شيء إنه توقعي تحسي يحملش مسؤولية وتخافي. أيوة. منه، فهمتي؟ ففي أشياء أحس أنه ممكن تحصل أيضا تخوف، ومثل ما ذكرتي ممكن تحس أنه بعد الطلق فرح هي تمر على الألمين على الصناعي، وبعدين ممكن ما تقدر تولد طبيعي فتلجأ للعملية. في أيضا أكيد تمر عليكم مثلا يعني حالات، خلينا نقول أنه في بنات ممكن عشان يسرعوا الولادة ممكن يكونوا ماخذين أيضا أشياء بالنسبة لهم، ولا حتى في صالة الولادة يعطونهم أو في التنويم ما أدري.
1: عشان
2: نسمع منك قصص.
1: لا أيوة شوفي، إن نحن نعطيهم أشياء.
2: لا أنتوا لا هم يعني كأهل تلقين مثلا هي جاية مع أمها أو مثلا مع أختها، فتشرب لك شيء مثلا معين، تأكل لك شغلة معينة، يقول لك مثلا يساعد على
1: في صراحة واجد معتقدات خطأ، ولحد الحين للأسف نشوفها. طبعا نحن قابلات أن نكون كأن رادار صراحة، يعني في بعض الأحيان أشوف كذا أم المرافق معاها ماسكة اللي هو العلبة الماي في زعفران مليان ما شاء الله، وتركض كذا، لا خالتي رقعي وخلي معاش. ليش؟ لأن عبالهم أن هذه الأشياء تساعد وتسهل الولادة. يعني مثلا بتجيني تقول لا أنا بنت عمي أو بنت خالتي شربت زعفران أو شربت كف مريم ولدت تسهلت ولادتها، لكن ما كل يوم تسلم القرة. فدائما نحن نفهمهم إن ترى هذا الشرب، يعني أنا مثلا أشرب الزعفران ولا مثلا اللي هو زيت الخروع يسبب ألم صح، بس ما يفتح الرحم. فإن أنت جالسة تضغطي على البيبي داخل، فبالتالي إيش هذا يعني يمكن إنه يخلي البيبي في النهاية يبرز داخل، البيبي يشرب هذه الأوساخ يعني يضر البيبي في النهاية ويضرش أنت. فكثير يعني من الأمهات يعني للأسف، يعني نحن ما نحب صراحة نسمع هذه الأشياء، بس بسبب هذه الأشياء تروح عمليات بسبب هذا الشيء. يعني كان في عندها فرصة وأمل أنها تدخل تولد طبيعي، بس بسبب هذا الشيء دخلت عملية، بسبب هذا الشيء لا سمح الله فقدت طفلها، بسبب هذا الشيء صار تمزق في الرحم. فيعني صراحة مؤلم إنك تسمعي هذه الأشياء، والسبب تافه جدا، والسبب إن معتقداتي كذا وكذا وكذا. فيعني هذه الدراسات بعد يعني صارت عليها إنها تأثر كثير جدا على الطفل والأم، خاصة الزعفران يعني واجد منتشر وكف مريم.
0: ما تغيرت شوية هذه المعتقدات؟
2: يعني تحسي يعني ما زالت
0: صار في ثقافة شوية من، لأن الحين خلاص البعض صار يسمع يشوف يقرأ. أنتوا أيضا دوركم في العيادة، عيادة اللي هي التثقيف، فأتوقع أنه يمكن شوية صار في وعي.
1: لا في صح صراحة، يعني لما في بدايات لما أنا كنت قايلة

0: وهذا فأحيانا أحس أنه ترى ممكن بعد يعني أنا أتوقع أنه بعده ممكن عندي فرصة. هم فكرتهم أنه عشان ما يتموا فترة طويلة في صالة الولادة أو يروح فيقولش لا أخذ وقتي يعني برا بدل ما أروح الحين المستشفى عندي للحين مثلا وقت. فأتوقع أني مثل ما قلت يمكن يختلف من أم لأم وممكن يصير أصلا فجأة. فممكن واحدة وهي جاية في الدرب أو في السيارة ممكن تصير يعني في حالات ولادة.
1: شوفي هذه الأشياء تصير, بس لما نجي نحن يعني في الواقع حقيقة ننصح الأمهات أن أنت لازم تفرقي بين الألم الحقيقي والألم الكاذب. ليش؟ على أساس أن لما يكون عندك ألم كاذب تجي المستشفى فاتح بعد 2 سنتي 3 سنتي إيش تتوقع يصير لك؟ يأس أني أنا بعدني وعلى هذا الألم وأنا ما فاتح ولا أنش تتنوم وتجلس فترة طويلة في المستشفى. بس لما نحن ننصحها أن شوفي الألم الحقيقي يعني راقبي ألمش الحقيقي في هذه فترة الألم الحقيقي, سوي تمارين جهزي نفسك للولادة. بعد ما تحسي نفسك خلاص ما قادرة تتحملي تعالي على أساس أنش لما تكوني واصلة خلاص أوريدي فاتح الرحم أنت مستعدة للولادة, ما يحتاج تجلسي فترة طويلة في المستشفى ويقيس اليأس والاكتئاب وهذه الأشياء. غير كذا في نفس الوقت ننصحن أن إذا في إشارات يعني تدل على أنه ضروري في عوامل خطر أنه ضروري أني أنا أروح الطوارئ مباشرة. يعني هذه الحالات ما تجلس تنتظري لا ألم حقيقي ولا ألم كاذب, مثلا حركة البيبي أقل هذا لا أنا ما أجلس أنتظر, نزل الماء عليش بعد أنا ما أجلس أنتظر, نزيف لا سمح الله بعد ما أجلس أنتظر في هذه الحالات, فضروري أني مباشرة يعني ألقى للطوارئ.
2: انتصار, من خلال عملش يعني كقابلة كلمينا شوية عن الجانب الإنساني في مهنة القبالة.
1: طبعا الإنسانية في القبالة ما تنوصف, يعني ما أقدر أنا أوصف إنسانية إنسانة تتعامل مع الأم في لحظة حساسة جدا, في لحظة صعبة, يعني إن أنا محتاج أحد. يعني أحيانا تجي الأم ما عندها أحد, ما عندها مرافق, فمن بيكون؟ أنا أكون, أنا كقابلة أكون معها, أعطيها دعم نفسي, أعطيها دعم جسدي, أكون معها, أهديها, إن شاء الله أنت قادرة. فهذه الأشياء واجد واجد تفرق مع الأمهات بعد الولادة, كيف الفرحة اللي تكون معانا نحن قبل لا تكون مع الأم. يعني نحن أنا دايما أقول أكثر صياح أحب أسمعه هو صياح الأطفال أول ما ينولدوا, أما الصياح الباخي أنا ما أحبه, بس هذا الصياح لا أنا ضروري أسمعه وأحبه. فلحظة اللي هو العناق الشكر بيننا وبين بيننا وبين الأهل, فالإنسانية اللي متجسدة في القابلات واجد كبيرة.
0: يعني تحسي أول لحظة يعني بعد الولادة للأمهات تحسين إيش أول شيء هما يعني من المواقف اللي شهدتيها؟ مثلا نفس ما لما ذكرت سالفة صياح الأطفال تحس تتوتر لما تشوف إنه يعني مثلا البيبي انولد بس مثلا ما في أصوات, يعني إيش أكثر شو تحسين شاغل بال الأم بعد ما تولد؟
1: هو هذا الصياح, يعني أول ما تولد ما صاحت ما صاح, يعني نحن نسمع صوت البيبي بس نحن نهديها, لأن أحيانا أول ما يطلع البيبي يحتاج له شوية استيميوليشن كذا ويصيح. فبعد ما يصيح تحسيها لا هديت. نفس الشيء وجودش هناك لازم يكون مطمن حالها, لا تحاتي أموره طيب البيبي, حتى ولو كان يعني مثلا يحتاج له بروسس ثاني بس لازم أنت تطمني الأم. فهي هذه لحظة الأم المنتظرة اللي هو بكاء الطفل ولحظتنا نحن,
2: أساس يعني أن الكل يكون يعني راح أن الأمور مشت مثل ما لازم تمشي.
1: أيوة. فيعني في مرة من المرات في أم طبعا تنتظر الحمل فترة طويلة يعني ما 10 سنوات كذا, فكان طفلها مخبرة أن الطفل عنده مشاكل صحية نفس اللي هو تكسر العظام يعني هشاشة العظام, فوقعت أن أنا لا أولد طبيعي. فكانت يعني فأول ما ولدتها يعني أوكي كانت الولادة سهلة الحمد لله, فكانت حتى بكرية, فلما سمعت صياح البيبي نسيت كل شيء. كانت أمها تصيح يعني البيبي شلوا الحضانة ومتكسر, قالت لا ولد بخير يعني أن الحمد لله ولد بخير وعايش وكذا. فجلست أطمنها قلت لها الحمد لله يعني هو يعني كسور وإن شاء الله يعني بتمر مع الأيام. بس صح حقيقي إن الإنسان اللي لما ينتظر الطفل ويشوفه خلاص عايش وكذا هذه نظرة ثانية الحمد لله رب العالمين.
0: سبحان الله, الحمد لله على كل حال يا رب, والله يحفظهم ويسلمهم يا رب, يهون على كل حامل يعني تسمعنا الحين ويرزق يا رب الجميع. ما أدري أحس يعني شوفي سالفة إنه الحين أكيد كل شيء متطور وأجهزة وكذا, بس ما صار إنه واحدة قايلين لها حامل مثلا بنت وتروح بعد الولادة تتفاجأ يطلع ولد؟
1: لا صار صار صار صار يعني لازم نحط ببالنا هذا الشيء، يشتري أبيض أو بني، لأن في وقت كذا يعني قالوا لأن أشعة في النهاية هذه ما يعني دائما

0: نخبرهم ترى الأشعة ما تبين الحقيقة كاملة.
1: فممكن تخبرينا كذا مواقف فعلا صارت معكم؟
0: في مرة يعني واحدة ولدت فقلنا لها ولد، قالت لا لا يعني أنا ما ولدها، أنا مخيولي لي بنت وملابس بنت بس الطفل ولد. فورينا لأن دائما إحنا أصلا أول ما يطلع البيبي ها أنت جبتي ولد أنت جبتي بنت، فعشان أبروف هذيك الساعة بعدين ما تقول إن خضوا لي ولدي أو شيء، فيضطروا مساكين يروح يشتري ملابس من أول وجديد علشان الطفل.
2: مقدور عليها سالفة تشتري ملابس
1: بس فكرة الساعة
0: بس الصدمة صح.
2: يعني فهمتي فكرة انه زين ان اي نفس الوقت، لان لو انا بقول لا انتو شليتوا صراحة بنتي وعطيتوني ولد، لا لا لا. ولا شليتوا ولدي وعطيتوا.
0: فعشان كذا نحن اول خطوة نسويها شفتي هذا الطفل اللي جبتيه انت ولد، يعني هذا عشان ابروف من البداية ان الطفل اللي معاش انت الطفلش ولد او طفلش يعني جنس البيبي.
1: وفي ممكن ناس تفرح يعني ان لا هم كانوا فعلا مثلا يريدوا ولد او فعلا يريدوا بنت بس انه خلاص يعني
0: ايوة
1: في فرحوا هذيك الساعة.
0: أيوة واجد، لأن في واحدة كانت معاها تقريبا 6 بنات وولد، فكانت تتمنى ولد، فلا قالوا لها أنت ما بتجيب ولد بتجيب بنت. فسبحان الله بعد الولادة اكتشفت أن جابت ولد، الفرحة كانت يعني واجد واجد كبير. يعني تقول سبحان الله شيء ما محسوب لصح أتمنى، بس بعد ما خبروني أن بنت يعني شيء ما محسوب له جدا، فالحمد لله رب العالمين يعني أنه طلع في النهاية ولد.
2: سبحان الله. الحمد لله يا رب. والله يعني مواقف صراحة يعني ما أدري إيش أقول لك انتصار، يعني لحظات فعلا تعيشونها صح إنه يكون فيها ضغط وفيها توتر وفيها أشياء كثيرة، لكن تبقى في النهاية ذكرى. يعني أحس إنه جدا مهمة هذه اللحظة ترى للأم، لأنها تبقى ذكرى معاها للأبد. صح. إنه أنا مثلا في ولادة مثلا بنتي كانت القابلة معاي ما شاء الله عليها، ولا بتيجي واحدة ثانية بتسولف حتى لو بعد 20-40 سنة بتوش أنا مثلا في ولادة ولدي لا كانت معاي واحدة الله لا وراك فهمتي. فسبحان الله اليوم احنا نسالف على موضوع انه الشخص اللي وظيفته ومهنته مع الناس ويخلص الناس يا انه الناس تدعي لك يا ان الناس
1: تدعي عليك.
0: اعوذ بالله. صح والله، يعني في فارق انه لما تكون يعني حقيقة انت شوفي نفسك لما انا كانتصار اكون يعني مريضة ما اكون انا القابلة، فايش اريد في هذيك اللحظة؟ دائما انا اقول ايش اريد هذيك اللحظة، فالشيء اللي انا اريده في هذيك اللحظة لازم اقدمه للام، لازم اكون حنونة معها، لازم اكون صابرة في هذيك اللحظة، لازم تكون صابرة مع الام، لان يعني لحظة الم لحظة اللي هي الام ما تحس يعني تحسيها انها اللاواعي في هذيك اللحظة من كثر من شدة الالم، فهذا فانت لازم تكوني صابرة مع الام، لازم تعطيها الحافز، لازم تحاول بقدر المستطاع تقدمي لها اللي تقدري عليه، لان في النهاية يوم من الايام بتكوني انت في مكانها. بالطبع. فكما تدين تدان. يعني هذه لازم تكون يعني موجودة القاعدة، فحسب القابلة اللي تكون معك، فاذا القابلة صح زينة، القابلة طبعا والنعم في جميع القابلات، بس اذا كانت القابلة انسانيتها موجودة قبل كل شيء تنسى كل شيء وتقدم الإنسانية، حقيقة الولادة بتنتهي بولادة إيجابية، هذيك الولادة مستحيل الأم تنساها،
1: ما تنساها مستحيل، تظل عالقة
0: مستحيل يعني تشوفيها كل يوم هذه ولدتني وكانت ولادتي حلوة، روحوا المكان الفلاني طلبوا فلانة بنت فلان أنا خلوها تولدكم وشوفوا كيف الولادة، فبالفعل هذا يصير يعني. صحيح. فهذا شيء جدا مفرح لنا، وغير إن نحن يعني مفرح ان نشوف الام تطلع في النهايه بعد الولاده كذا فرحانه ومرتاحه نفسيا، يعني صعب اللي مر عليها بعد
1: ما شويه يعني التجربه. أيوة. اتوقع انها تجربه تكون يعني ما تنساها الام.
2: أكيد.
1: طيب نحن يعني على نهايه اللقاء، فدام ان ذكرنا يعني الذكريات والشيء اللي يترسخ من القابله، احيانا صراحه بعض الامهات تشتكي من يعني قسوة القابلة شوية بحكم انها هي تكون متعودة يمكن كشغلها وتريد تخلص، فيمكن تنسى شوية الجانب الانساني، فايش رسالتش اليوم يعني للقابلات اللي تكون ما تتعامل بانسانية،
2: تتعامل بوظيفة
1: انا رايحة دوام وظيفة وخلاص مهنة. ويلا خلصوني ولا ومدري ايش.
0: الأكثر نصيحة أنصحها المراقبة طبعا، يعني دائما تخلي مراقبة رب العالمين هي أول شيء وأساس، يعني أنت ما تروحي لوظيفة فقط، أنت في النهاية يعني تنقذي حياتين ما حياة طفل واحد، فأنت إذا ما فيش اليوم بيكون في شخص ثاني يعني واحد من أهلش، فالشيء اللي ما ترضيه لنفسك لأهلش لا ترضيه على المريضة اللي جنبش، فحقيقة إن المريضة من بعد رب العالمين ما لها غير يعني أنتي يعني انت اللي موجوده معاها، انت كقابله انت اللي موجوده معاها، فانسي كل شيء، انسي البيت، انسي الهموم، فهناك بدي حياه جديده، بدي حياه جديده مع الام ومع هذاك الطفل الصغير. انت هي اللمسه الاولى للطفل، هذا شعور ثاني، اللمسه الشخص الاول اللي يبشر الام ان انت جبتي كذا، انت ولدتي. فدائما انا اقول بما ان القابله هي الجناح الايمن للام الحامل، فدائما خلي الانسانيه هي اول شيء، مقدمه كل شيء.
2: نعم، واتوقع حتى في ذيك اللحظات يعني يمكن الامهات ايضا يعني مع الالم مع الوضع اللي يمروا فيه، ليش احس ان احنا ممكن نحتاج مثلا قابلات عمانيات او عربيات او يعني مسلمات، لان حتى ان هي ممكن تذكرنا، تقولي مثلا ادعي، اذكري الله، قولي مثلا هذا الشيء، فهمتي؟ فهذا الشيء اللحظة ايضا يكون موجود، وهذا اكثر شيء يكون مطمئن ايضا.
0: حقيقة احنا نحتاج قابلات عمانية بشكل كبير جدا، يعني الامهات الحين واجد يسألني عن القابلات العمانية، أنا أريد قابلة عمانية، أرجوش جلسي معاي، أرجوش أنا ما أريد هذه، يعني ما في نقص، يعني ما أقصد أستنقص من القالية الثانية،
1: كنا بألفة.
0: أيوة، غير لما تكون ثقافتش نفس ثقافتها، يعني أنت مسلمة، أنت فوق هذه تشوفيها أنها تعبانة، ادعي، ذكري رب العالمين كذا، يعني تذكريها بشيء خليها يعني حقيقة أنها يعني تكون هادية. فعكس لما يكون معها شخص ثاني ما نفس ثقافتها، ما يفكر في هذه الأشياء، ما يجلس مهتم في هذه الأشياء. يعني حتى ما بيقولها انه مثلا عادي، يعني ما
1: بتكوني
0: بخير، وما حتى يمكن ما يطمنها. فعكس لما تكوني عمانية هم يفرحوا اكثر منك انت، يعني هم انه وجود عمانية معي انا يفرحوا اكثر،
1: يكونوا صحيح.
0: مرتاحين اكثر، الراحة تكون حبيت. اكثر.
2: أيوة. يقولك كلامها جميل جدا، لو في منها ثلاثة الدنيا بتصير بخير.
1: يا سلام،
2: المستمعين يقولون لك.
1: وهنا بعد في مشاركة تقول كوني في القطاع الصحي بعد التعب والجهد يعني تهون وتخفف علينا دعوة مريضة ومريض، تجبر يعني خاطرنا وتعني لنا الكثير.
0: والله مثل ما خبرتش ان دعوة الام، وانا يعني اخر دعوة تدعيها للام وانا رايحة البيت، انا خلاص ناسي كل التعب اللي سويته في صالة الولادة، انا رايحة مرتاحة جدا. ليش؟ لان استقبلت دعوة كبيرة جدا، فالفرحة هذه تنسينا كل التعب حقيقة جدا.
1: يعني الله خير.
2: امين ان شاء الله، ومأجورين اكيد. واليوم قلنا الاحتفال بيوم انساني ويوم جميل، اكيد هو يوم القبالة العالمي، وانتوا الايادي الحنونة اكيد انتصار، واللي تكونوا حاضرين في واحدة من أهم أكيد لحظات الأم مثل ما ذكرنا، ولحظة قدوم روح جديد أيضا للدنيا، فهذه مهنة فيها رسالة كلها حب ورحمة وصبر وإنسانية أكيد. فشكرا جزيلا لكم على كل اللي تقدموا أكيد أنت والقابلات اليوم في كل مكان في العالم.
0: شكرا حبيبتي، بس في رسالة حابة أشكر جميع القابلات، وبمناسبة يوم القبالة حابة أقول لهم شكرا لقلوبكن الرحيمة وأيديكن المعطاءة، أنتن لكن دور كبير جدا في أجمل وأصعب لحظات الأم، وأنتن رمز للعطاء والإنسانية.
1: كل الشكر إذن انتصار عامر حمد الأغبرية، قابلة بالمستشفى السلطاني، شكرا على تواجدك معنا، يعطيش العافية.
0: الله يعافيكم.
2: إذن معاكم مستمعينا، مع ضيفتنا بالاستوديو، وصلنا معاكم احنا لختام مشوار صباحكم عماني لليوم. ان شاء الله اذا في العمر بقية بكرة رح يتجدد اللقاء في نفس التوقيت. هذه اجمل تحية من وفاء وشذا، في امان الله، يوم سعيد.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
3: أوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

تخيل دماغك مثل قطعة الصلصال وكل يوم تعيش بتوتر مزمن كأنك تضغط عليه شوي شوي لكن لسنين، في النتيجة راح يتغير شكله فعليا. التوتر المستمر يرفع الكورتيزول وهذا يضخم اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف ويقلل من حجم الحصين في الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم، في النتيجة قلق زائد، ضعف تركيز ونسيان مستمر. التوتر مش بس شعور مزعج، هو تعديل فعلي في البنية العصبية للدماغ.

السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر rohmasqat.org.om.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: لا يمكن حفظ الدم لأكثر من 42 يوم، وعادة ما يتم صرف الدم اللي تبرعت به خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. ليبقى مخزون الدم آمن، بادر إلى التبرع بالدم كل 3 أشهر.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء ملك الأربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا اف ام هذه حالة الطقس. سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من المحافظات الوسطى وجنوب الشرقية وظفار وسواحل بحر عمان. تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة المحاذية لسواحل بحر العرب.
0: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: تسلموا حبايبي تسلموا.
1: عندك صعوبة في إدارة وقتك؟ جرب تستخدم التكنولوجيا. عندك تطبيقات تنظم مهامك مثل تاسك مانجر أو تريلو، راح تقدر تتابع مهامك اليومية بفاعلية أكبر.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: يا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: مخطط مسقط الكبرى ينضم إلى نادي الابتكار المناطق التجارية العالمية كعضو 15 في الشبكة الدولية والأول من منطقة الشرق الأوسط، وستسهم في هذه الخطوة في تعزيز الموثوقية والجاذبية لدى المستثمرين الدوليين، وتتيح الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير بيئات أعمال متكاملة ومستدامة وجذب أيضا الشركات العالمية والمواهب والاستثمارات طويلة الأمد. وأيضا مستمعين من الأخبار والعلوم في الصباح هذا اليوم، جهود حثيثة وعمل مكثف أسهمها في محاصرة حريق اندلع فجر اليوم في أحد المصانع بولاية سمائل وسيطر عليه وأخماده ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، لله الحمد دون تسجيل أي إصابات طبعا. وتعاملت فرق الأطفاء بوحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية من هذا الحادث. وأيضا الآن بجامعة السلطان قابوس ختام حفل يوم الجامعة 2026 بتكريم الموظفين المجيدين تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم في مسيرة العمل المؤسسي ودورهم في ترسيخ ثقافة الإجادة والتميز. ومستمعين أيضا وقفتنا الختامية مع شرطة عمان السلطانية، ووقفة مع الشرطة بعد تتبع مجموعة من وصولهم إلى مطار مسقط الدولي ورصد كل تحركاتهم. قيادة شرطة محافظة مسقط بالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية بوشر تلقي القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص من جنسية آسيوية في حالة تلبس أثناء تنفيذهم لجرائم سرقة مصوغات ذهبية ومقتنيات ثمينة من عدة منازل في ولاية بوشر بعد مراقبتهم والتأكد من خلو قاطنينها، وأيضا الآن تستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله بالحبيب يا حيهم
2: الحمد لله. طيب زكي مسيت
4: الحمد لله،
5: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم على هلا FM.

جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان عالج المشكلات فور ظهورها. إذا شعرت بألم في الأسنان أو لاحظت تغيرات غير طبيعية لا تتردد.

0: اللي عند المحطة؟
1: معقولة كل هذا من بيع البيذام؟
0: كان يصور في سناب وبعدين فتح شركة إنتاج.
2: أنا عندي خبرة شهرين وناوي أسوي دورات تدريبية.
3: في هلا ترك نستضيف رواد أعمال ومؤثرين، نتناقش ونبدأ نقاشنا بليش لا وأحيانا كيف. كيف تكون جزء من المشهد الاقتصادي وكيف تعيش البزنس بمخاطرة.

0: الخميس من 2 لأربع المساء على هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي.

0: الوسط.
1: الجيش الأمريكي يعلن أن سفنه الحربية ساعدت سفينتين ترفعان العلم الأمريكي على عبور مضيق هرمز، ونفى تقارير إيرانية أفادت بأن إحدى السفن الحربية أصيبت بصواريخ وأجبرت على العودة، ولا يوجد تأكيد مستقل. إيران تحذر من دخول مضيق هرمز دون إذن منها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عملية بحرية لمرافقة السفن العالقة في مياه الخليج حوالي 20,000 بحار و2,000 سفينة على قوف في المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، طبقا لمنظمة البحرية الدولية. ريمون كابور قائد ناقلة نفط عالقة في هرمز يحكي لبي بي سي:
2: الوضع الآن هادئ نسبيا منذ وقف إطلاق النار، لكن سابقا شهدنا صواريخ متنوعة تطير فوق رؤوسنا وأصوات انفجارات كثيرة.
1: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لأربع قرى جنوبية لبنان قبيل غارات جوية تستهدف حزب الله، وشكاوى من غلاء الأسعار في لبنان.
3: الناس اللي اوريدي وضعهم مرتاح بعدهم عم يشتروا عادي، واللي كان وضعهم على قدهم كان يشتري على قد، شيء طبيعي، هول صاروا من المعدومين يعني.
4: بي بي سي
0: اخبار الشرق الاوسط.
1: طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم الدولي دون أنباء عن إصابات بشرية. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان:
5: شهود عيان كانوا في المطار تحدثوا لبي بي سي إن الطائرة أطلقت عدد من القذائف في عدد من المناطق الحيوية في المطار بينها مدرج المطار.
1: مقتل فلسطيني في قصف للجيش الإسرائيلي لمنطقة العطاطرة شمالية قطاع غزة، خاله يحكي:
6: راح يودي لقى على الحمام وضربينه اليهود، طول الحرب كان يشتغل وساعد ناس كتير من الشهداء والجرحى، بس الحرب ما خلصت.
1: كنت معكم مهل جمل،
4: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

كثير من الناس لما يسمعوا بوجود عقدة في الغدة الدرقية يخطر في بالهم أسوأ الاحتمالات، لكن الواقع أغلب العقد حميدة وما تشكل خطر مباشر. التشخيص الدقيق يتم بخزعة بإبرة رفيعة تحت الأشعة بدون جراحة، والعينة تفحص وتصنف حسب نظام عالمي. الفائدة نعرف إذا نحتاج بس متابعة أو فحوصات إضافية. مو كل كتلة تعني ورم، بس كل كتلة لازم تتأكد منها.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل
4: الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات،
4: كل الحكايات،
5: وكل الأسئلة،
4: كل الأسئلة،
6: كل الأسئلة،
4: من الأحد للأربعاء،
6: من الثانية
4: وحتى الرابعة عصرا،
6: مع خلود العلوي.

اكتشفوا ان البلاستيك اللي نشوفه في كل شيء حوالينا اكتشفوه بالصدفة؟ في عام 1907 العالم نيو باكلان كان كيميائي ومخترع من بلجيكا وامريكا، كان يحاول يصنع مادة عازلة كهربائيا، لكن لما خلط بعض المواد معا حصل على البلاستيك.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

كثير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة، والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة فتشخيص مختلف.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: القيادة بسرعة 10 كيلومتر في الساعة فوق الحد الأقصى للسرعة
2: ولا في الحديد
3: رح يزيد من الخطر بنسبة 100% احسبها صح
4: لا فيك ولا في الحديد

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

صدفية ليست مرضا معديا، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة. ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء. باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم. صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع سعادة سفير دولة فلسطين المعتمد لدى سلطنة عمان العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع سلطنة عمان ودولة فلسطين الشقيقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر وبحث عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أيضا من الأخبار، معالي السيد وزير الخارجية ومعالي وزيرة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بنزع فتيل التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة البحرية الآمنة في الخليج وعبر مضيق هرمز. مخطط مسقط الكبرى ينضم إلى نادي الابتكار للمناطق التجارية العالمية كعضو 15 في الشبكة الدولية والأول في منطقة الشرق الأوسط، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز الموثوقية والجاذبية لدى المستثمرين الدوليين وتتيح الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير بيئات أعمال متكاملة ومستدامة وجذب الشركات العالمية والمواهب والاستثمارات طويلة الأمد. الاتحاد العماني لألعاب القوى يفعل مركز إعداد الرياضيين للفتيات بمحافظة مسقط، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى دعم مشاركة الفتيات في الرياضة وتمكينهن في تطوير قدراتهن التنافسية. إلى آخر الأخبار، لاعبات منتخبنا الوطني لكرة السلة للنساء تستعد للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية 2026 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
8: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
7: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
8: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
9: الصفا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: كل معنا هلا اف ام على تويتر
1: هلا اف ام راديو
3: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب.

0: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: كل أكبر عدد من الناس
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
4: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الجيش الأمريكي يعلن أن سفنه الحربية ساعدت سفينتين ترفعان العلم الأمريكي على عبور مضيق هرمز، ونفى تقارير إيرانية أفادت بأن إحدى السفن الحربية أصيبت بصواريخ وأجبرت على العودة، ولا يوجد تأكيد مستقل. إيران تحذر من دخول مضيق هرمز دون إذن منها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عملية بحرية لمرافقة السفن العالقة في مياه الخليج حوالي 20,000 بحار و2000 سفينة على قوف المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، طبقا لمنظمة البحرية الدولية. ريمون كابور قائد ناقلة نفط عالقة في هرمز يحكي لبي بي سي:
8: الوضع الآن هادئ نسبيا منذ وقف إطلاق النار، لكن سابقا شهدنا صواريخ متنوعة تطير فوق رؤوسنا وأصوات انفجارات كثيرة.
7: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء ل4 قرى جنوبية لبنان قبيل غارات جوية تستهدف حزب الله، وشكاوى من غلاء الأسعار في لبنان.
9: الناس اللي اوريدي وضعهم مرتاح بعدهم عم يشتروا عادي، واللي كان وضعهم على قدهم كان يشتري على قد، شيء طبيعي، هول صاروا من المعدومين يعني.
6: بي بي سي
2: اخبار الشرق الاوسط.
7: طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم الدولي دون أنباء عن إصابات بشرية. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان:
10: شهود عيان كانوا في المطار تحدثوا لبي بي سي إن الطائرة أطلقت عدد من القذائف في عدد من المناطق الحيوية في المطار بينها مدرج المطار.
7: مقتل فلسطيني في قصف للجيش الإسرائيلي لمنطقة العطاطرة شمالية قطاع غزة. خاله يحكي:
11: راح يودي نقع الحمام وضربينه اليهود. طول الحرب كان يشتغل وساعد ناس كتير من الشهداء والجرحى، بس الحرب ما خلصت.
7: كنت معكم مهل جمل.
6: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة، والتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة

أنا عايش وعايش بدونه. ماني يتيم وحده الشوق لأمه، مني عليها خاف، مني عليها خاف تطلع جنونه. وفراقنا بدعي عسى الله يتمه، قولوا له ان الغيم جفت مزونه. وجه الحياوي فور الغدر دمه، ما توقف الدنيا على هالنمونه. ما حتي فراقه ولا شفت شلت همه. ماتت علاقه والسبب من ظنونه، مثل الزهر لمات محد يشمه. وإن كان نفسه للتلاقي حنونة عنده خير.

0: Moscou.
1: التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: لكل الناس. اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: باقي نص ساعة على برنامج كل الأسئلة.

0: وصلت المستودع ولكن عنوانك غير محتمل. قم بتحديث التفاصيل الخاصة بك عبر الموقع الآن.
1: انتبه، هذا نوع من الاحتيال، لا تكون الضحية. عند التسوق عبر الانترنت تأكد من أنك تستخدم مواقع موثوقة، تحقق دائما من وجود رمز القفل في شريط العنوان، وتأكد من أن الموقع يبدأ ب HTTPS عشان تحمي معلوماتك الشخصية. لا تكون الضحية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: باقي ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من ناهل أفهام هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات الوسطى وجنوب الشرقية وظفار وسواحل بحر عمان. تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة المحاذية لسواحل بحر العرب.
5: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
5: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
6: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.om.
7: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة
4: كل الضيوف كل

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة اليوم من كل الأسئلة، كيف يمكن تقييم انتشار التبغ المنبوغ غير المرخص في السلطنة، ونسأل عن أهم ما كشفته الضبطية الأخيرة من أساليب ملتوية نبغى نطرحها على ضيفنا في الاستوديو إن شاء الله تعالى بعد دقائق. كيف أثر انقطاع التيار الكهربائي لساعة ونصف في سيح سندة بولاية جعلان بني أبو علي على طبعا كبار السن الأطفال والمرضى، خاصة اليوم نحن تقريبا درجة الحرارة واصلة إلى 45. كم بلغت أعداد طلبات الوحدات السكنية في ولاية جعلان بني أبو علي، ونسأل عن الدوافع الرئيسية وراء إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لمحطات الوقود في هذا التوقيت، ويا ترى أبرز ما جاء فيها أكيد يهم الجمهور. في ظل ارتفاع حالات الطلاق مستمعينا، هل نحن أمام خلل أسري متعلق بإشكاليات في الأسرة، ولا ضعف في إدارة النزاعات داخل المجتمع العماني، ولا في أسباب أخرى بنسمعها من ضيفنا في كل الأسئلة؟
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: لسبع سنوات متتالية. أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الجيش الأمريكي يعلن أن سفنه الحربية ساعدت سفينتين ترفعان العلم الأمريكي على عبور مضيق هرمز، ونفى تقارير إيرانية أفادت بأن إحدى السفن الحربية أصيبت بصواريخ وأجبرت على العودة، ولا يوجد تأكيد مستقل. إيران تحذر من دخول مضيق هرمز دون إذن منها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عملية بحرية لمرافقة السفن العالقة في مياه الخليج حوالي 20,000 بحار و2,000 سفينة على قوف المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران طبقا لمنظمة البحرية الدولية. ريمون كابور قائد ناقلة نفط عالقة في هرمز يحكي لبي بي سي:
5: الوضع الآن هادئ نسبيا منذ وقف إطلاق النار، لكن سابقا شهدنا صواريخ متنوعة تطير فوق رؤوسنا وأصوات انفجارات كثيرة.
4: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لأربع قرى جنوبية لبنان قبيل غارات جوية تستهدف حزب الله وشكاوى من غلاء الأسعار في لبنان.
6: الناس اللي اوريدي وضعهم مرتاح بعدهم عم يشتروا عادي، واللي كان وضعهم على قدهم كان يشتري على قد شيء طبيعي، وهول صاروا من المعدومين. يعني
3: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
4: طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم الدولي دون أنباء عن إصابات بشرية. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان:
7: شهود عيان كانوا في المطار تحدثوا لبي بي سي إن الطائرة أطلقت عدد من القذائف في عدد من المناطق الحيوية في المطار بينها مدرج المطار.
4: مقتل فلسطيني في قصف للجيش الإسرائيلي لمنطقة العطاطرة شمالية قطاع غزة. خاله يحكي:
8: راح يودي نقع الحمار وضربينه اليهود. طول الحرب كان يشتغل وساعد ناس كتير من الشهداء والجرحى، فالحرب ما خلصت.
4: كنت معكم مهل جمل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
0: كل الأسئلة.
9: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
9: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير مستمعين إذاعة هلا فم من برنامج كل الأسئلة. أرحب فيكم وطبعا تحيات فريق العمل أيضا من البرنامج لكم ومتواصلين معكم تتواصل الأسئلة. أول الأسئلة المهمة متابعين الأكارم وبعد الضبطية الأخيرة اللي بنطرح حولها مجموعة من الأسئلة, نبغى نطرح طبعا سؤال حول التبغ الممضوغ غير المرخص في السلطنة, وشين يعني نتكلم عن مدى أيضا انتشاره وأهم ما كشفتها الضبطية الأخيرة من أساليب وغيرها. أسئلة أيضا عديدة إن شاء الله تعالى يجاوبني عليها في الأستوديو مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بمحافظة شمال الباطنة الدكتور سيف بن راشد السعيد. مساك الله بالخير أستاذ سيف, منورنا في استوديو هلا فم.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم أستاذ خلود والمستمعين لهذا البرنامج المتميز, وأهلا وسهلا فيكم, والله إن شاء الله يجعلنا قادرين على الأداء إن شاء الله وإيصال المعلومة المفيدة.
0: لا ما عليكم زود طال عمرك, وأنتم شغالين يعني يمكن نقول حتى بأكثر من طاقتكم, يعطيكم الصحة والعافية على مستوى محافظة شمال الباطنة. يعني أنت تعرف دكتور مع الأحداث اللي ستصير في العالم والحروب وغيره يمكن الناس ملتهية, لكن الضبطية الأخيرة أعتقد مهم أن نحن نسلط الضوء عليها من أكثر من جانب. في البداية خلينا يعني نستهل هذا اللقاء أن شوية نمهد أو نخبر الناس اللي ما سمعت عن هذه الضبطية, أعطينا شوية فكرة عن الموضوع. تفضل.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم, شكرا على هذا السؤال. الضبطية طبعا هي إحدى الضبطيات اللي تنفذها هيئة حماية المستهلك في سبيل ضبط الأسواق ويعني مكافحة الممارسات المخلة بصحة وسلامة المستهلك. المديرية تلقت معلومات موثوقة المصدر عن قيام أشخاص, مجموعة من الأشخاص باستغلال مزرعة ومنزل كائن في تلك المزرعة باعتباره واستخدامه كوكر لممارسة التصنيع هذا النوع من المنتجات المضرة بصحة وسلامة المستهلك. طبعا هذا الأشخاص الخارجين على القانون تمكنوا طبعا من استغلال هذا الموقع وقاموا بإحضار العديد من الآلات اللي يعني تقوم بتصنيع هذا المنتجات, ومن ثم يتم طبعا تصديرها للمستهلكين في الأسواق, وليست بالطريقة النظامية طبعا, هي بالطريقة طالما أنها استخدمت باستعمال أماكن متوارية على الأنظار فأكيد أنها بتكون يعني سلعة مخالفة, فهم أكيد أنهم يكون بترويج لها وتسويقها بالطريقة ذاتها. يعني
0: هم وافدين كلهم اللي تم التحفظ عليهم ولا في عمانيين؟
1: هو في الحقيقة أستاذ خلود يعني احنا طبعا حطنا بالموضوع الضبط الضبطية من جميع النواحي, فتم الضبط عدد 5 أشخاص وافدين بالإضافة إلى طالة المسؤولية كذلك اللي مالك المزرعة الذي قام يعني بتأجيرهم والتستر عليهم في سبيل درء هذه الممارسات وطبعا تحقيق الردع العام والخاص.
0: طبعا هذه النقطة أكيد بنجيها لأنه هو ما معفي الآن, هو دخل في السالفة, لكن أول شيء دكتور خلينا نخبر الناس, عادة لم يوصلكم مثل هذا البلاغ من المواطنين, الخطوات اللي تقوم فيها الهيئة لين توصل ذيك المرحلة اللي تصير فيها مداهمة طبعا بالتعاون والشراكة مع الجهات المختصة وعلى رأسها شرطة عمان السلطانية.
1: بارك الله فيكم. نعم طبعا الهيئة يعني بعد تلقي المعلومات تقوم بتقصي مصداقية تلك المعلومات, ومن ثم بعد إجراء التحري والتوثق من صدق من صحة البيانات التي يعني وردت إليها يتم التنسيق طبعا مباشرة مع الجهات المختصة في الإدعاء العام وإستصدار الإذن بدخول, خاصة أنها هذه الأماكن تعتبر من الأماكن الخاصة التي تطلب دخولها إذن من الجهات المختصة القضائية المختصة باعتبار أنها الإحاطة السليمة بالقانون. من ثم يتم طبعا تم تشكيل الفريق العمل المختص بعناية وشرح آلية العمل كيفية المعاملة مع الضبطية وطبعا الإحاطة بمخاطر مثل هذا النوع من الضبطيات, نظرا لأنها تتوارى في أماكن يعني أوكار بعيدة عن الأنظار, بالتالي ممكن أن يتعرض الموظف للخطر, فتم طبعا تنسيق مع الجهة المعنية باعتبار أنها هذا النوع من الضبطيات احنا اعتقدنا انها يعني ربما انها يعني المكان هذا المتواري على الانظار ربما انه يكون يعني تمارس فيه ممارسات او جرائم اكبر مما احنا نعتقد يعني
0: متوقعين.
1: تم التنسيق نعم طبعا التنسيق مع الشرطة العمان السلطانية وجزاهم الله خير مشكورين حقيقة قاموا باتخاذ الاجراءات اللي كانت سند لنا في جميع المراحل العمل وتمت مداهمة المكان والقاء القبض على المتهمين المتلبسين بالجرم المشهود وتم طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في التحفظ عليهم ومن ثم أخذ الأقوال والسير في إجراءات جمع الاستدلال للتصرف القضائي.
0: لما يعني خلنا نقول تم مداهمتهم وبالجرم المشهود بالضبط وصف هل كنت في الضبطية دكتور؟
1: نعم
0: كنت
1: نعم
0: كنت موجود. وصف لي اللحظة اللي شفتوا فيها كل هذه الكميات، يعني أعتقد يمكن ما كنتوا متوقعين إنه هذه الكميات، لأن كمياتها إلى تقريبا 800 كيلو جرام صح؟
1: بالفعل هي شوف الأستاذ خلود يعني المعلومة اللي وردتنا يعني إن فعلا هناك مصنع يعني وإحنا كنا مستعدين بالكادر بالعدد المناسب اللي ممكن نغطي ونحيط بهذه الـ يعني الضبطية الاستعانة بشرطة عمان السلطانية طبعا للحفاظ على الأمن بالإضافة والحفظ على أمن الموظفين الهيئة بالإضافة إلى أنه هنالك يعني ربما تكون هناك ضبطيات أخرى يتم التعامل معها من قبل الجهة المعنية فإحنا أخذنا احتياطنا. هذه بالمناسبة سيد خلول هذه ليست المرة الأولى يعني صحيح. يتم مثل هذا الإجراءات في الهيئة بالمرصاد مثل هذه الممارسات. فطبعا بعد دخول المكان يعني تفاجأنا بالكميات، تفاجأنا بالآلات، فاجأنا بالمكان الذي تمارس فيه هذه الممارسات يعني يفتقر لأدنى معايير الصحة والسلامة، فما بالك بالمادة التي يعني يتعاطاها المستهلك. ربما أن كذلك احنا ما نقول أنه والله يعني هذه المادة يعني المخالفة أو الخطأ يقع على يعني على الممارسين، هو طبعا مخالفين وارتكبين جريمة، ولكن كذلك تقع المسؤولية كذلك على المجتمع ذاته، على الأشخاص الذي يكون بتعاطي مثل هذه المواد يعني المواد الخطيره مضره بالصحه، يعني 800 كيلو بالاضافه الى 80 كيلو معبأ جاهز للتسويق، 20 كيلو يعني جاهز في خلطه جاهزه بالاضافه الى ماده اسمها ماده شنه، هذه ماده خطيره تعطي الظاهر انها لسعه، طبعا هي الماده هذه الذي اليوم ضبطت هذه الماده تتعاطى عن طريق الفم فتروح مباشرة إلى إلى إلى يعني إلى جسم الإنسان وتتصل مباشرة بأعضاء الإنسان، فخطورتها تكمن في طريقة استعمالها في مكوناتها، يعني هذه المادة يعني 800 كيلو جرام هذه اللي وجدت يعني هذه من المادة الخام، يعني هذه تعتبر يعني من صلب أصلاب شجرة الغليون يسموها معنا إحنا في السلطنة اللي هي المادة التبغ، فالأغصان هذه أو الأخشاب هذه يعني يتم طحنها بآلة خاصة ومن ثم يتم نقلها بعد طحنها إلى آلة أخرى، طبعا احنا وقفنا على هذا
0: وهذا يطحنوه هناك يعني كله
1: كل هذه الكميات أستاذ خلود والمستمعين يعني يتم التعامل معها مباشرة في هذا المكان الغير مهيئ، يعني المكان رث بكل معنى الكلمة،
0: مصنع تقول لي
1: هو
0: مسوين مصنع يعني
1: هو مسوين مصنع فعلا وجايبين آلات يعني آلات تستخدم يعني آلات تستخدم في الطحن، آلات تستخدم في الخلط المواد ومزج المواد ومن ثم في آلات أخرى تقوم برصة يعني برص هذا المنتج وعملك كشيء على شكل قالب على شكل قوالب يعني فتم طبعا التعامل مع المضبوطات وتم التعامل مع يعني
0: وفي بعد اعتقد المواد. ماده النوره لقيتوها
1: هذه ماده تستخدم احد مكونات هذا يعني المكونات
0: الخلطه
1: هذه يتم خلطها يعني مع الماده المكونه الرئيسيه اللي هي من اغصان الماده الغليون والماده النوره هذه بكميات وتم تمثيل يعني التصنيع أمامنا كذلك في مادة أخرى مادة اسمها تشنة هذه المادة خبرت. تعطي هي مادة لاسعة الظاهر إن لما تتعاطى يعني تعطي نوع من النشوة أو نوع من اللسعة في الاستخدام فالظاهر إنهم يعني تستعمل يعني ربما على أساس إنها يعني تعطي نوع من نكهة للمادة هذه.
0: طيب دكتور هو شو متعرف عليه محليا شو يقال هذا التبغ المنضوغ غير مرخص لكن المتداول محليا شو اسمه يقالوا شيء في شيء يسموه ولا كذا هو كيف يوم يبيعوه
1: هو يعني؟ هو تبغ ممضوغ يعني
0: يوم يبيعوه او يسوقوه شو يسموه يوم يقولوا لهم مثلا ما اعرف
1: والله
0: يعني هل اقصد في اسم متعارف عليه محليا عشان ايضا ننبه الناس؟
1: نعم هو اعتقد انه يسمى محليا المضغه
0: المضغه
1: هذه
0: وغير عن الافضل
1: غير لا لا لا غير عن الافضل الافضل الافضل ربما انه يجي يعني مصنع يعني يجي مصنع الافضل ولكن هذا تجي لا هذا تصنع محليا في طبعا هي لها شكل هذا النوعيه اللي ما ضبطناها احنا هذه النوعيه غير تختلف عن النوعيه الاخرى اللي هي نوع ابيض هذا نوع بني داكن
0: بس هل المضغة كلها غير مرخصة ولا في شيء مرخص وفق القانون
1: لا ما في شيء مرخص في شيء. اي يعني تبغ غير يعني ممضوغ أو غير مدخن هذا يعتبر مخالف وفق القرار الصادر من الهيئة.
0: نعم جميل. قلت لي لما وصلت وشفت يعني أنتوا حاطين في بالكم لأن أنت تقول إنه يعني المعلومات اللي وصلتكم واضح إنه المسألة فيها تصنيع وكذا بس أنت تتكلم عن آلة تنشر شو اسمه الخشب ولا ما أعرف إيش وآلة تقطع وآلة تسوي قوالب. السؤال كيف دخلت ذي الآلات؟
1: أستاذ خلود هذه الآلات بتدخل على اعتبار أنها ممكن تستخدم في استخدامات أخرى ممكن هي. مثلا هذه آلة الفرم هذا آلة الطحن هذا آلة عادية يعني ولكنها هي بدائية مثل ما نقول يعني
0: لها استخدامات أخرى
1: لها استخدامات كذلك آلة الخلط آلة بدائية وممكن تستخدم في خلط المواد الأخرى يعني كذلك آلة الرص هي آلة عادية ممكن تستخدمها لها استخدامات أخرى طيب. فدخولها للبلد أو تصنيعها تمام يعني ما يعتبر يعني إنه جريمة في حد ذاتها.
0: طيب المواد الخام من وين كانوا يحصلوا عليها على أساس أنهم بعدين يضبطوا لك ذا الخلطة؟
1: المواد الخام هي شو يعني اللي حصل هي الغليون هذا أو أغصان الغليون أو أخشاب الغليون المتوفرة هذه طبعا هم يجيبوها محليا هذه بقايا يعني الغليون الذي يعني يزرع في بعض يعني محافظات السلطنة
0: مفهوم.
1: فهم يعني يحضروا ويستعملوا
0: يستفيدوا
1: منه ويعيدوا تصنيعه في هذا النوع من المنتجات
0: مفهوم. طيب أنت قلت لي تقريبا خمسة اللي تم ضبطهم بس في هذا الإجراء كله في ذا العمل اللي ضبطوهم وهم يشتغلوا ذيك الساعة بالجرم المشهود كانوا خمسة ولا عندهم أيضا أشخاص آخرين كانوا أيضا يشتغلوا معاهم كعمال
1: هو أكيد هم هذا العمال
0: هم ذيل العمال يعني شيء بعد راس عود
1: هذا أيوة موجود راس عود وطبعا هذا طبعا في دخل في جرائم أخرى وتم اتخاذ الإجراءات من قبل الجهات المعنية
0: يعني ذيل العمال طلعوا أنا على بالي واحد منهم من راس العود الراس العود ما موجود
1: لا راس العود موجود بالضبط راس العود موجود
0: ذيل كان موجود هناك
1: وضبطت العدالة الآن
0: طيب معلش أسألك كذا السؤال عماني ولا غير عماني؟
1: لا غير عماني
0: غير عماني. أيضا يمارس نشاط آخر بدون ما ندخل طبعا في تفاصيل أقصد في الصورة العامة بالواجهة أنه عنده نشاط آخر ولا يعني يشتغل شغلة معينة وفي الباطن يشتغل هذا الشغلة؟
1: لا هو في المكان ذاته في المحل الضبط يعني هو يعتبر كأنه مزرعة وفيها محل السكن واستخدم في اعتباره كوكر يعني الأستاذ خلود يعني المكان الذي مكان الضبط حقيقة ما حد يتوقع يعني هذا وسط المزارع في أماكن يعني حتى يعني غير طرق غير معبدة يعني تكاد تكون يعني ممكن تحتاج لها لسيارات دفع رباعي للوصول للمكان هذا فهم عاملين حسابهم يعني مثل هذه الممارسات ما تمارس يعني في أماكن ظاهرة أماكن يرتادها الناس لا هذه وهنا الصعوبة في الكشف عنها الصعوبة الأخرى في التعامل معها لأنها تحتاج يعني حيطة تحتاج لها أشخاص يعني يكونوا حريصين كذلك على سلامتهم لأن هؤلاء الأشخاص ممكن أنهم يعني خارجين عن القانون فممكن أنهم يتعرضوا مأمور الضبط يعني للاعتداء فعلى هذا الأساس إحنا نتعامل مبدأ شراكة ونشرك الجهات المعنية والجهات الأمنية بحيث أنها كلن يقوم بدوره في خدمة هذا الوطن
0: وعلى هذه المزرعة في لوا صح وشوية مثل ما تقول أنت نائية في مكان أبدا الواحد ما يتوقعه
1: هي في لواء وتقع يعني في وسط المزارع وسط أماكن يعني ما حد يتوقعها إن ممكن إنها يعني تمارس مثل تمارس هذه الممارسات فيها.
0: نعم.
1: يعني غير يعني هو مكان غير مرتاد من العامة بالمختصر يعني
0: هي.
1: فهو يصلح لمثل هذه الممارسات مفهوم. مثل هذه المخالفات.
0: كيف كانوا يوزعوا المنتجات هذه بعد ما يعني كيف يبيعوها بشكل شخصي يعلنوا عنها؟ ما أعرف هل أصلاً يعني أنتوا وصلتوا للضبطية عن طريق هذه المسألة؟ قدرتوا توصلوا لما بدوا يبيعوا؟
1: أحسنت أستاذ خلود. شوف هذا فنيات العمل مثل ما يقال يعني إحنا نرصد والهيئة تابع مع الجهات المعنية كذلك ويعني كل يقوم بدوره.
0: أسرار هذه
1: طبعًا عشان هي معلومات بارك الله فيك هي معلومات يعني ترد لنا أحيانًا من جهات معنية أحيانًا من أشخاص أحيانًا نتيجة المتابعة اللي تكون فيها الهيئة. طبعًا ما في شيء غايب يعني الجهات المعنية التابع. نعم هنالك ممارسات تروج من في الخفاء طبعًا والجريمة طبعًا في طبيعتها طبعًا. إن مثل هذه الممارسات أكيد أنها ما تمارس في العلن ولكن هي ما غايبة عن عن عن أعين الجهات المعنية والهيئة ولله الحمد والشكر يعني من لديها من الخبرات وتراكم الخبرات في كشف مثل هذه الأمور والتعامل معها.
0: نعم.
1: يعني الباع الطويل لله الحمد.
0: يعني أنتم مثل ما قلت هذه مش المرة الأولى دكتور وساعات أكيد الواحد يكون حريص مع شرطة عمان السلطانية وجهات أخرى تحصل أحيانا مثلا اعتداء أو طلق نار أو أنت تكون متوقع إن بما أنك أنت داخل وكر معين أنه ممكن تصير مثل هذه الأشياء. هل ممكن توصف لنا شوية من المخاطر اللي ممكن تتوقعوها وبالتالي حاطينها في اعتباركم ومخبرين الفريق واعي فيها تماما مثل شو ممكن يصير؟
1: بارك الله فيك. هو الدخول دائما أول شيء تطويق المكان من قبل الجهات المعنية والأمنية من ثم مراقبة الأشخاص وسلوكيات في تعاملهم من ثم الولوج إلى المكان في حيطة المناداة على الأشخاص بعد تطويق المكان مناداة على الأشخاص خروجهم إثبات هوية مأمور الضبط سواء كان من من من من الهيئة أو من الجهات الأمنية بعد التأكد من سلامة المكان وعدم كذلك إبعاد كل مسببات الأذى والآلات اللي ممكن تستعمل. يعني احنا في هذا الضبطية ممكن اقول لك في مثال يعني كان الدكتور المدير العام حاضر في هذا الضبطية لاحظ وجود آلة حادة سكين في عملية اثناء عملية تمثيل الضبطية فمباشرة اشار الى ازالتها يعني وابعادها من من من من المكان لدرء الخطر لانه الاحتمال انه المتهم هذا على اساس انه في سبيل انه يهرب يكون بالطعن الشخص او بطعن المأمور الضبط والهروب من المكان وهذا يكون يعني فاحنا عاملين حسابنا في كل احتياطات يعني التي ممكن انها في المقام الاول الحفاظ على سلامه الموظفين القائمين بهذه المهام.
0: في هذه الضبطيه ان شاء الله ما صار شيء يعني ضركم او شيء يعني او اقصد صارت مقاومه منهم في شيء
1: ولا الامور
0: مشت بشكل
1: لا الحمد لله مشت على خير ما يرام. نعم. نظرا للتدخل الجهات الامنيه جزاهم الله خير والتعامل الحقيقه بحرفيه يعني في التعامل مع الواقعة الضبط هذه وكذلك يعني مثل ما تقولي كذلك اسلوب تعامل موظفي الهيئه والتعاطي معهم مثل هذا كان يعني ما يدعو الى نوع من التوتر. اتخذت الاجراءات ناس فاهمين اجراءاتهم ابعدوا المتهمين على في في في جانب استلموا وثائقهم قاموا بتقييدهم من قبل الجهات المعنيه عبر القيد القانوني ومن ثم تم الكشف عن المكان يعني ضبط الاشياء الموجوده التحرز عليها توثيقها في المحاضر تصوير الواقعه في حاله تلبس تمام للكشف عن آلية العمل والتعامل مع هذه المادة نظرا لأن كذلك يعني هذا الأجراء مطلوب لأنه في الجهات القضائية مطلوب أنها يعني الحقائق مطلوب أن
0: الأدلة أيضا تكون موجودة
1: تكون
0: نعم.
1: موثقة بطريقة قانونية صحيح. بطريقة سليمة.
0: هو المحزن في الموضوع أو خلني أقول لك يعني الشيء اللي الواحد فعلا يكون زعلان عليه أنه صاحب المزرعة يبدو أنه كان عنده علم بالموضوع صح أنك أنت بعد اليوم تأجر المكان حق عمال وتترك الخيط والمخيط عندهم ولا تنشد عن شيء هذه هي النتيجة والنهاية. شوية أبقى أوقف عند هذه النقطة موقع الجريمة وصاحب المزرعة؟
1: حقيقة يعني احنا هذا الأمر اللي أساءنا يعني أساءنا جدا انه كشفنا أثناء عملية احنا استدعينا يعني مالك المزرعة وحضر إلى نفس المكان، يعني اتفاجأنا انه هو عنده خبر، اتفاجأنا انه عنده علم بالممارسة، يعني اعتبر بالنسبة لنا انه هو شريك، اعتبر بالنسبة لنا وبالنسبة لنظر القانون انه هو متستر، فتم طبعا التعامل معه وتوجيه بإيداعه للحبس الاحتياطي لحين عرضه على الجهات القضائية المختصة.
0: بس ليش ما وضح لكم ليش يعني ما دافع عن عمره، ما قال مثلا انا ما كان على بالي انهم يسووا، يعني كان عارف كان هو صدق يعني
1: هو في بداية الامر حسب يعني ما عملية التحقيق هو قال أنا ما عندي خبر أنهم طبعا أنهم بيمارسوا هذا العمل المخالف، ولكن فيما بعد طبعا أثناء اللي يعني هو طبعا من 4 أشهر هم يمارسوا هذا الممارسة.
0: بسألك عن المدة.
1: نعم هي من 4 أشهر، فطبعا كشف من خلال ارتفاع تكلفة الكهرباء، سأل ليش تكلفة الكهرباء العالية، قال والله لأننا نشغل آلات. طيب أنت تشوف يعني كميات التبغ او يعني اللي تخرج يعني ما غايبه عن النظر مالك يعني العقار، ممكن انه هو يطلع ممكن يكشف لانه هو بصفه يوميه هو في هذا المكان. صح. لان هذا مزرعته يعني ما اجرها وراح، لا يعني
0: كان يروح ويرد عليهم
1: طبعا
0: يعني.
1: لانه هو له مصالح، هو فقط هم اجرهم سكن يعني المزرعه بمرفقاتها بمكوناتها كلها كهذه كانت يعني تحت يده، وبالتالي هو يرتاد المزرعة بصورة دورية وعارف أن هذه المواد تستعمل في مخالفة، تمام، بالتالي هذا ما يبرأ وما يخرج من تحت طائلة المسؤولية.
0: إنزين دكتور ما أعرف إذا عندك إجابة، كم كان يعطوا إيجار في الشهر على المزرعة؟
1: والله هو الحقيقة يعني ما عدنا،
0: ويمكن المبلغ يعني
1: ويمكن زهيد يكون مبلغ زهيد ما يكون يعني
0: أنت يوم شفت أن فاتورة الكهرباء عالية ويت واستفكرت وكلمتهم بعد شو سويت، فبالتالي هنا اعتبر أنه شريك في هذه نقطة أبوقف شوية عندها بعدين انتقل لموضوع آخر. شو اللي تبغى تأكد عليه دكتور في هذه النقطة بالتحديد لما يكون عندك بيت قديم أو مزرعة أو مكان أو محل أو شو ما كان تبغى تأجر لعمال، شو الرسالة اللي تبغى توصلها للناس؟
1: هنا هذه يعني رسالة للمجتمع من خلال هذا المنبر، بأن يعني للمؤجر صحيح أنه إذا أجر العين وأجر عقار فإنه تصبح يعني هي مملوكة للطرف الآخر المستأجر، وكلا يعني مسؤول عن ما يقترفه، والمسؤولية في مثل هذه الأمور يعني المسؤولية شخصية، ولكن أنت يعني كشخص يعني مواطن يعني لابد أن تكون حريص على مجتمعك، حريص على أنك تعرف الممارسات المخالفة التي تقع في هذا العقار وإبلاغ الجهات المعنية. احنا نقول ان مسؤوليتنا مسؤولية كبيرة، يعني مش على الضبطية يعني هذه الممارسة وهي يعني تصنيع التبغ، بل ربما انها تتعدى الى ممارسات اخرى ممارسات جسيمة، فهنا يعني خاصة مثل هذه الواقعة يعني ما تكون مخفية على الطرف الآخر. ربما أن لو أجرت عقار وغلق بابه وأنت ما عندك خبر عنه إيش ممارسات، ربما أنك أنت تكون خارج طائلة المسؤولية، ولكن أنت الآن كأنك اتصال كأنك تتستر على مثل هذه الممارسات، فيفترض أنك تبلغ الجهة المعنية وتقوم يعني مثل إذا وجدت أن أي ممارسة مخلة بالقانون أنك يعني تتخذ إجراءات حتى يعني طبعا. تمنع يعني أنهم يعني تمنع هؤلاء الأشخاص من ممارسة مثل هذا النوع من، وخاصة مثل هذه الأمور يعني مثل هذه الممارسات هي مضرة بصحة وسلامة المجتمع، يعني ويدفع فاتورتها يعني المجتمع من من من تكاليف صحة وسلامة. ربما أن اليوم استعملها يعني الشخص يعني الغير الواعي، ربما أن تصل إلى أيدي يعني الأحداث القاصرين. صحيح. فهذه لابد أن تكون إحنا يعني حريصين ومن خلال هذا المنبر أن نصل هذه الرسالة للجميع، أنه يعني مسؤولية المجتمع مسؤولية يعني مسؤولية الجميع. يجب أن نراعي يعني ضمائرنا، يجب أن نحيط بمسؤولياتنا ونكون حريصين على كل ما من شأنه يعني الحفاظ على الصحة والسلام.
0: يعطيكم الصحة والعافية، جهودكم مقدرة دكتور، وأنا يعني أيضا استفيد من وجودك هنا وأسألك عن متابعتكم للأسواق بشكل عام، خاصة يعني تعرف مع الأحداث الأخيرة والآن ارتفاع درجات الحرارة، مقبلين على الصيف، جايين على عيد أضحى والناس تشتكي من الأسعار. أعتقد أن هذه المسألة مش جديدة وذكرت حتى في اللقاء الصحفي للهيئة، لكن أبا أتكلم عن أسواق شمال الباطنة على وجه التحديد، كيف متابعين أسعار السوق؟
1: جزاك الله خير استاذ خلود، احنا طلعنا من
0: خلاص خلصنا الحين، انا بعد عندي سؤال ثاني بعد.
1: بارك الله فيك. طبعا بالنسبه للتداعيات والوضع، طبعا الوضع الاسعار يعني اعتقد انه يعني اشبه تغطيه من قبل الاعلام، وطبعا الهيئه بجميع فروعها، طبعا مش الشمال الباطنه فقط، جميع تقسيمات الهيئه تعمل

0: في درب مقطوع وما عندك خيار غير انك تنزل في هذه المحطة، هل فعلا غير ان الخدمات تكون موجودة ايضا يكون فيها جودة بيحسوا بهذا الشيء؟
1: ايوة ان شاء الله، لان هذا توجه لازم نتخذه وكاجراء. نحن طبعا بدونا بالتعاون مع الشركات كوزارة التجارة والصناعة توجه الاستثمار، بالتعاون مع الشركة المسوقة نحن دائما يعني نوصيهم ان خدمات اللي تقدم في المحطة تقدم باكمل وجه بقدر الاستطاعة، بحيث ان ما نريد نواجه اي يعني اي استياء من المستهلك سواء كزار او كمواطن. فإن شاء الله تعالى يكون كل شيء في قادم الأوقات بأفضل ما يمكن.
0: بس الاستياء موجود وأنتوا جزء من هذا المجتمع أستاذ حسن، وتعرف هذه النقطة خاصة الناس اللي تستخدم باستمرار يعني الخطوط السريعة وتستخدم أيضا محطات الوقود، وبالتالي أنا أشوف أيضا في اللائحة جزاءات إدارية وصلت في بعض الأحيان لإلغاء الترخيص. خليني أتكلم عن المخالفات اللي ممكن تؤدي إلى الإغلاق أو سحب الترخيص.
1: المخالفات قد تكون بعدم التزام مع في عدم التزام بموضوع المبالغ المادية مع الشركة، قد تكون عدم الاهتمام للإنذارات المقدمة من وزارة التجارة، مثل ما ذكرتي أنت موضوع الاستياء، يعني لما يجي المستهلك يقدم أي شكوى للمحطة ونحن بدون نقوم بالتفتيش فما في استجابة، فيكون ما يكون احنا نحاول قدر الامكان يعني ما نغلق، ولكن هذا التحذيرات نحن نوصي بها عشان تظهر المحطة بافضل ما يمكن وافضل صورة.
0: طيب انا سؤالي، ليش في هذا التوقيت بالذات سيتم تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة؟ هل من سبب ولا لانكم انتهيتوا منه يعني مؤخرا؟
1: لا، بعد ما نزلت اللائحة في شهر 5/2025 ذكرت مادة ثانية بأن يتم مخاطبة جميع الملاك والشركات المسوقة بحيث أنه يبدأ يشتغل على المحطات توفر الأشياء الإلزامية، وأيضا أنه يكون الخدمات الأساسية متوفرة بقدر المستطاع. فتطبيق حاليا يجري يعني بخطوة خطوة مع المخاطبات مع الشركة والمستهلكين، عفوا مع الشركات والملاك، وإن شاء الله تعالى بيكون الأفضل القادم بإذن الله تعالى، هذا اللي نتمناه بإذن الله.
0: شكرا جزيلا للأستاذ حسن بن علي آل سالم، باحث إداري بقسم تراخيص المنتجات النفطية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة. دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم 12/11 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.org.om.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.

0: وهذه المرة أسأل في ظل ارتفاع حالات الطلاق، هل نحن أمام خلل أسري ولا عندنا إشكالية في إدارة النزاعات داخل الأسرة في المجتمع العماني؟ هذه المسألة أو هذا الموضوع يقلق الكثير في ظل الانفتاح المعاصر وموضوع القيم والثوابت وغيرها. كتب في هذا الموضوع الدكتور أحمد بن محمد الهنائي مقال، وطبعا نرحب في معانا اليوم في كل الأسئلة ونطرح عليه كل الأسئلة. مساك الله بالخير دكتور، وحياك الله معنا في إذاعة هلا اف ام.
1: مساك الله بالنور وسرور أستاذة، نرحب بك وبالمستمعين الكرام للقاء الضوء على موضوع الطبيعة العلائقية.

0: بين ارتفاع نسبة الطلاق وحل النزاعات الأسرية وآثارها على المجتمع العماني.
1: الله يعطيك العافية دكتور. يعني هل ممكن نقول أنه نسب الطلاق بالطبع أخذ الاعتبار بعدد السكان هل يعتبر مرتفع ومقلق ولا بعده في الإطار الطبيعي اللي موجود في كل المجتمعات؟
0: هو في الحقيقة نعم يمكن القول خاصة في السنوات الأخيرة وما أبانت عنه الجهة المختصة من إحصائيات إننا أمام ظاهرة سلبية وفي مرحلة كما يطلق عليها إنذار صامت يدق ناقوس الخطر ويتطلب ذلك تدارك هذا الوضع في أقرب الآجال نظرا للآثار السلبية العميقة على المجتمع، ويستلزم بطبيعة الحال وضع الوقوف طبعا على أسباب ومسببات هذه الظاهرة، حيث أن غض الطرف عنها أو التعامل معها وافتقادات الآليات المعمول بها في الوقت الحالي سوف قد تتحول وتخرج من حالة الصمت إلى وضعية يصعب التعامل معها، وقد تتطلب الكثير من الجهد والبحث عن العديد من البدائل ذات التكلفة الباهظة.
1: نعم. طيب هل الحل ربما يكون في الكشف المبكر إن صح التعبير للخلافات الأسرية، وبالتالي إحنا نكون حطينا إيدينا على الإشكالية وحلينا الموضوع قبل ما يستفحل الأمر ويتراكم؟
0: نعم، هذا في الحقيقة كان ذكرناه في المقال من باب المقارنة والتماثل بين الحالتين، ومن وجهة نظر الشخصية أرى وجوب أن يتم عمل برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج أسوة بما تم إقراره مؤخرا من وجوب إجراء الكشف الطبي للجنسين قبل عقد الزواج، وذلك بغية تبصير هؤلاء بالحقوق والواجبات الأسرية وغيرها من الأمور المرتبطة بحل ما قد يقع بينهما من اختلافات في وجهة النظر في أي من المسائل الأسرية. طبعا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نرى إنشاء جهة وطنية تعنى بحل هذه النزاعات أو الوساطة بينهما، يكون من بين اختصاصاتها القيام بالدور الاستشاري في المسائل الأسرية.
1: طيب خليني قبل ما نتكلم أيضا عن الجانب المتعلق بهذا المقترح دكتور، كيف ممكن يكون تدخل الأهل أو رسم حدود صحية لتدخل الأهل يكونوا صمام أمان فعلا للموضوع وما يزيدوا الطين بلة مثل ما يقولوا؟
0: نعم، بطبيعة الحال هذا لا يمكن إنكار أن وجود خلافات في أي محيط بشري أو إنساني في أي علاقة إنسانية أو بشرية، ومن بين تلك البيئات طبعا بيئة الأسرة، وتختلف كل أسرة عن أخرى بما تملكه من مقومات، ومن أبرز هذا ذاك المحيط الأسري خاصة الوالدين، حيث يقع عليهم دور كبير في رأب الصدع بين الزوجين في حالة نشوب أي خلاف بينهما وعدم الوقوف مع الطرف المخطئ وإن كان قريب منه. أيضا عن وجوب توجيه النصح والإرشاد إليهما بين فترة وأخرى من أجل استمرار العلاقة الزوجية والبناء الأسري السليم الذي تسعد به الأسر والمجتمع.
1: طيب دكتور أنت أيضا اقترحت تفعيل دور الوسيط قبل اللجوء للقضاء، يعني مرة ثانية أريد أتأكد على هذه المسألة وتبين لي شوية هذا الجانب.
0: نعم، كان لي أنا مقال سابق نفس الشيء ورأي شخصي في هذا الجانب نحو المطالبة بإيجاد جهة وطنية مستقلة تعني بالوساطة، وقد صدر في هذا الشأن كذلك كتاب من قبل إحدى المتخصصات بعنوان الوسيط في حل النزاعات، وذهب إلى ذات النتيجة التي تتطلب إنشاء جهة وطنية تعمل على تأهيل المختصين وقيدهم في سجل خاص بهذه المؤسسة وتحديد اختصاصاتها بما يتلائم طبعا مع دور الوسيط في المسائل الأسرية، ليشمل في وقت لاحق ممكن التوسع بهذه الهيئة إلى المسائل أو الدعاوى ذات الطابع المالي والاستثماري، ويتطلب الأمر قبل عرض الأمر على الجهات القضائية المختصة عرضه على هذه الهيئة الوطنية للوساطة، ومن ثم النظر فيما لا يمكن معالجته من قبل هذه الجهة من قبل القضاء المختص، ويمكن كذلك يعني لهذه الجهة أن تستعين فيها جهات أخرى كمكاتب المحاماة أو الجهات القضائية في حالة عرض الموضوع عليها.
1: طيب.
0: في الحقيقة نعول يعني على إنشاء هذه المؤسسة الوطنية في القريب العاجل، وذلك بغية يعني العديد من المهام والاختصاصات التي قد يسند إليها، من بينها نشر الوعي المجتمعي بدور الوساطة، العمل على الحد من الآثار السلبية للخصومات الأسرية.
1: نعم، أدوار للمجتمع أكيد بشكل كامل ومتوازن ودور الجميع، ولكن هناك ربما بعض التوصيات لبعض الوزارات أو الجهات اللي معنية بالموضوع بشكل مباشر، هل يمكن أن نتحدث عن هذه الجهات؟
0: نعم، هو في الحقيقة موضوع حل النزاعات الأسرية موضوع واسع ومتشعب، ويرتبط باختصاصات العديد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومن ثم لا يمكن القول أن هناك يعني تشتت أو ضعف فيما ستؤول إليه نتيجة حل الخلافات، حيث أن الواقع الحالي يفرض قيام كل جهة بالاختصاصات المناطة بها، وذلك بشكل يعني تكاملي بين هذه الجهات. لكن إذا ما أريد الإصلاح في هذا الجانب أو أن تكون جهة قيادية معينة في هذا الشأن، فإن ذلك يكون نرى أن يكون في إنشاء الهيئة الوطنية للوساطة، بحيث تسند إليها كافة المهام والاختصاصات المسندة لتلك الجهات الحالية.
1: شكرا جزيلا للدكتور أحمد بن محمد الهنائي على وجوده معنا في كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هل أفهم.
3: كل الأسئلة.

0: ساعة على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: وعلوم.
2: حي الله مهياني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله ابن حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: حي. شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع سعادة سفير دولة فلسطين المعتمد لدى سلطنة عمان العلاقة الثنائية الوطيدة التي تجمع سلطنة عمان ودولة فلسطين الشقيقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر وبحث عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. معالي السيد وزير الخارجية ومعالي وزيرة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بنزع فتيل التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة البحرية الآمنة في الخليج وعبر مضيق هرمز. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تبدأ إجراءات القبول والتقييم للوظائف الطبية والإدارية وفق مراحل تقييم معتمدة لاختيار الكفاءات. جهاز الاستثمار العماني يعلن عن عدد من الشركات والمشروعات الفائزة بجائزته للتميز، ويطلق 10 مبادرات جديدة تمثل خطوات عملية نحو الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ينفذ استطلاعا حول سلوك ترشيد استهلاك المياه في المنشآت السكنية في سلطنة عمان بهدف دعم التخطيط وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية. وفي آخر أخبارنا علوم، الاتحاد العماني للفروسية والسباق يختتم موسم 2025-2026 في مشهد رياضي مميز عكس حجم التطور الذي تشهده رياضات الفروسية في سلطنة عمان.
0: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله مهياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، حي الله ابن حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: حي. شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام. تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: تبرعك بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض، تبرع بالدم اليوم وكن سببا في إنقاذ حياة.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. الفيصل وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: واتش العمان للنظام الدعم الوطني أعجب الأمور طيبة. سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شيل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة
6: كل الضيوف

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: فولو هلا اف ام على الانستغرام
2: @hala fm radio.
3: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف

كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حيا الله نياني، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: حيا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع سعادة سفير دولة فلسطين المعتمد لدى سلطنة عمان العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع سلطنة عمان ودولة فلسطين الشقيقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر وبحث عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. معالي السيد وزير الخارجية ومعالي وزيرة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بنزع فتيل التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة الآمنة في الخليج وعبر مضيق هرمز. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تبدأ إجراءات القبول والتقييم للوظائف الطبية والإدارية وفق مراحل تقييم معتمدة لاختيار الكفاءات. وجهاز الاستثمار العماني يعلن عن عدد من الشركات والمشروعات الفائزة بجائزته للتميز ويطلق 10 مبادرات جديدة تمثل خطوات عملية نحو الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ينفذ استطلاعا حول سلوك ترشيد استهلاك المياه في المنشآت السكنية في سلطنة عمان بهدف دعم التخطيط وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية. وفي آخر أخبارنا وعلوم، للاتحاد العماني للفروسية والسباق يختتم موسم 2025-2026 في مشهد رياضي مميز عكس حجم التطور الذي تشهده رياضات الفروسية في سلطنة عمان.
1: أخبار وعلوم،
2: وعلوم. حيا الله نياني، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا حيا الله الحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: حيا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
10: الصفا. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
11: عندك شيء مميز؟

0: الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: ومساءات الخير والسعادة عليكم. مشوار هلا كفيت ويبتدي. الله يحفظكم وين ما كنتوا. تابعونا 102.7، لا تروحوا بعيد.

أخذكم في موضوع يمكن بيلامس الكثيرين. يقول لك بأنه الكثير من الناس يحسوا أنهم انولدوا من جديد لما وصلوا سن 30، لأن العشرينات عادة ما تكون محطة لبناء التجارب الشخصية، مليئة أيضا بالأخطاء، مليئة بالتحديات والعلاقات الغير مناسبة. بس لما يوصل واحد عمره 30 يبدأ العقل في الاستقرار وتزداد الحكمة وتقل الحاجة لإرضاء الآخرين وتصبح الحياة أكثر وضوحا. ما أعرف، حسيتوا بهذا الشعور لما وصلتوا 30 ولا لسه؟ خبروني. ولكل الأشخاص اللي وصلوا 30 ولا اللي بعدهم في 20، المهم الله يعطيكم طولة العمر والصحة والعافية. اللي رادين من الدوامات قاعد أشوف خريطة جوجل ناقعة نوعا ما، ازدحام، يعني حركة مرورية بطيئة في أغلب الشوارع، شارع السلطان قابوس قبل وبعد دوار برج الصحوة، أيضا شارع مسقط السريع كالمعتاد، أنتوا عارفين هن الزحمة بالضبط، وأيضا صوب روي اللي رايحين صوب روي والوطية. دروب السلامة أتمنى لكم وين ما كنتوا، خبروني حسيتوا بهذا الشعوركم انولدتوا من جديد بعد سن 30 ولا لا؟ وأيضا إذا كنت طالع الحين من الدوام خبرني كم نسبة صبرك على الناس اللي حوالينك في هذا الأثناء، أو مين هم الناس اللي تتجنبهم وانت طالع من الدوام، اللي ما تبى تشوف، يعني ما تبى تشوفهم، ما تبى تسولف معهم أبدا، لأنه

0: كافي على هلا اف ام.
1: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-904.
4: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

لكل اللي شاركونا عبر الواتساب 935-1027. طبعا سامي العبدلي مرحبا بك أيضا. هنا فيصل بلوشي يقول الصبر مع الناس مش ضعف بل قوة، ما يفهمها الجميع، وأنك تتحمل وتسامح وتختار هدوءك رغم ما حولك. مش كل موقف يستحق رد، ولك الكلمة راح تستحق أنك توقف عندها. أحيانا أعظم انتصار هو أن تبتسم وتمضي وتحافظ على قلبك نقيا رغم كل شيء. يقولك كن صبور، فالصبر يكسبك راحة ويمنحك احترام. نسبة صبري يعتمد على مزاجي. طيب والكلام اللي كتبته فوق كله يا أستاذ فيصل؟ يعتمد على مزاجك. خبرني أنت وين، هل في الزحمة ولا لا، بنعرف نسبة صبرك. أيضا سالم سليمان العاصمي يقول أحترم كثيرا الشخص الذي لا يستعجل الرد، يعطي نفسه لحظة ليفهم قبل أن يتكلم ولا ينجرف خلف أول شعور. يعرف أن بعض الكلمات لا ما نقدر نتراجع عنها، وأن الهدوء أحيانا أذكى من أسرع إجابة، وهذا النوع من الاتزان الانفعالي صعب لكن يجعل حضورك قوي حتى في أصعب المواقف. إنزين ما فهمت، فيصل أرسل لنا كذا استكر الدفع والزحمة. نسبة صبرك يعتمد على الزحمة، ولمن بتجيب البطاقة وبتدفع. يلا معلش، معوض خير. أيضا هنا في مشاركة من عند أم آية تقول بعد 30 صار صبري أقل، لا زدت حكمة ولا هم يحزنون، وصرت عقب الدوام الحمد لله على الزحمة اللي تخليني في لحظة سكون حتى أوصل البيت. هذا جانب آخر مشرق من الزحمة. أيضا هنا في مشاركة من عند يقول بدون اسم، بعد الدوام أتجنب اللي إذا شافني أعرف أنه رح يطلب شيء، بالمختصر أسوي نفسي معصب وأهرب بغرفتي، وهالتكنيك الحمد لله ينفع. سوي نفسكم مستعيلين ومتأخرين ومتنكدين، والدنيا مرة ضايق فيكم عشان لحد يقول لك روح هات خبز ولا ما في روب روحي هات روب. أيضا هنا في مشاركة تقول من عند ريم البادي، مساكم الله بالخير والنور والسرور، بعد الدوام أتجنب الزحمة بس هي ما تصبر بدوني، شو سوي. الله يعينكم جميعا، خبروني عن نسبة صبركم في هذا الأثناء بالذات، ومين اللي تتجنبونه وانتوا طالعين من الدوام حتى لا يتعكر مزاجكم.

إن بعد الدوامات مباشرة نسبة الصبر عند الإنسان تنزل بشكل مخيف، خصوصا لما يكون في زحمة يوعان والدنيا حر، ولما نيك واحد يقول لك عندي طلب صغير اهرب. الإنسان بعد ساعات الشغل الطويلة يصير يتجنب النقاشات الطويلة، الزحمة، الاتصالات المفاجئة، والناس اللي تبدأ السالفة بأنت معصب. فإيش أكثر شيء تتجنبه أول ما تطلع من الدوام؟ هل الزحمة، الاتصالات، طلبات البيت، ولا هذاك الشخص اللي شايفه كنت طالع من الدوام يعني عند الباب ويبي يسولف، عنده سوالف طاقته عالية؟ فبالتالي كم نسبة صبركم بعد الدوام؟ نشوف بعض المشاركات تقول أكثر ما يزعجني مش الزحمة، الناس اللي تطلب طلب مشوار بسيط بعد الدوام، لا تكلموني خصوصا بعد الدوام. يعني أنا بشكل عام أتجنب البشر بشكل كامل حتى أوصل البيت. هذه مشاركة فاطمة. أيضا أبو محمد يقول أكثر شيء أتجنبه الناس اللي طاقتهم عالية بعد الدوام، أوصل البيت وأنا محتاج إجازة من الدوام، من الطريق ومن الناس ومن كل شيء، وأي حد يفتح معي موضوع جدي سواء في البيت أو في السيارة ولا وأنا طالع من الدوام لاقوني هربت جدا أو هربت سريعا. أيضا هنا في مشاركة تقول أخطر كلمة بعد الدوام اللي هو ممكن توصلني مشوار سريع لا. أيضا هنا في مشاركة تقول أنا أتجنب الناس النكديين السلبيين قدر الإمكان، حاول أطلع من الدوام مفعلة وضعية النجاة ولا الطيران.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
5: بفقراتنا.
4: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
6: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
7: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
8: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
9: No, sir.
8: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
9: Yes, sir.
8: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
9: Yes, sir.
10: Ready whenever you are, Michael.
11: Woo! You know what I'm after?
12: You want to be the biggest star in the world?
13: اللي تابعوا فيلم مايكل جاكسون أكيد طبعا عرفوا هذا اللي شغلت لهم البرومو. ولأن مايكل جاكسون مش مجرد مغني بل كان ظاهرة ثقافية غيرت الموسيقى والرقص والفيديوهات الغنائية للأبد، وهذا الفيلم أيضا يكشف جوانب ما لم تعرض سابقا من حياته الشخصية وطريقة نحو النجومية والعالمية. في كلكت أكيد عندنا الفيلم الأول اللي قاعد يتصدر دور السينما وشباك التذاكر. أيضا هو فيلم مايكل جاكسون، كان تجسيد سينمائي لحياة أو إرث أحد أكثر الفنانين تأثيرا في تاريخ الموسيقى. طبعا ايش اللي خلى هذا الفيلم من الافلام اللي جدا الناس تشوقت لها، وفي ناس شافوها وفي ناس لسه متحمسين بيشوفوها في الايام القادمه، ان اللي مثل او جسد شخصيه مايكل جاكسون هو جيفر جاكسون، وهو ابن شقيق مايكل جاكسون الحقيقي، فخلى اختياره يصير ضجه كبيره بسبب الشبه المثل في الشكل والحركات وحتى نبره الاداء. أيضا الفيلم من إنتاج غراهام كينغ المنتج الحائز على الأوسكار عن فيلم بوهيميان روسبرسيتي، مما رفع سقف التوقعات كثير. أيضا هذا الفيلم ما يتناول فقط الجوانب الإنسانية بل والنجاح الفني، بل حتى الضغوط النفسية والشهرة والعائلة وكل شيء والتحديات اللي عاشها مايكل جاكسون خلف الكواليس. طبعا كل شيء استخدموه في هذا الفيلم من تصميم أزياء وديكورات كلها استوحت بدقة من حقب الثمانينات والتسعينات لإعادة خلق عالم مايكل جاكسون الحقيقي بأدق التفاصيل. نروح للفيلم الثاني اللي أيضا أعرف وايد ناس متحمسين إنهم يروحوا يشوفوه أو إنهم شافوه اللي هو The Devil Wears Prada الجزء الثاني.
5: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
12: You still have all of it?
5: No, I gave it away.
12: What?
5: Would have been a bit much for a newsroom.
12: This is you.
5: Oh!
12: Who gives away Chanel? You are here to help us through our current scandal.
14: Click, click, click, click everywhere.
12: But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
14: Be on time, just wait, I'm coming.
5: I'm going to make something of this job.
12: You could write a book.
5: The definitive Miranda Priestly expose.
12: May the bridges I burn light my way.
15: How would you feel?
16: Lights

0: ميرلي ستريب. يقولكم هذا الفيلم في صراع ما بين ميراندا بريستلي مع إيميلي تشارلتون اللي هي مساعدتها السابقة اللي أصبحت منافسة قوية في عالم إدارة الأزياء والإعلانات. الأحداث تدور وسط تراجع الصحافة المطبوعة وتتنافس هؤلاء الشخصيتين في جذب عائدات الإعلانات والسيطرة على السوق بينما تقترب ميراندا من التقاعد. هذا الفيلم طبعا هو الجزء الثاني من الفيلم الشهير The Devil's Wear Prada اللي كان معروض في عام 2006 وحقق نجاح عالمي كبير. بالتأكيد كلكم تعرفوا أنه ميرلي ستريب تمثل دور رئيسة تحرير مجلة الموضة الشهيرة ذات الشخصية القوية والصارمة. أما آن هاثوي فبدور أندي الصحفية السابقة اللي دخلت عالم الموضة غصبا عنها. وأيضا يعني هذا الفيلم يمزج ما بين الكوميديا والدراما وعالم الموضة الفاخر مع التركيز على تغير صناعات المجلات الورقية في العصر الرقمي إضافة إلى صراعات النفوذ والطموح المهني. اللي متحمسين يشوفوا هذا الفيلم صفوا معايا لأن أنا راح أشوفه قريب وخبركم عن رأيي في كلاكت كده الأسبوع المقبل. الحين راح أخذكم لأحد الأفلام الهندية اللي يحبوا الأفلام الهندية. فيلم هندي أيضا جديد اسمه مونيشان From the Patriot. اسم الأغنية هذه مونيشان, الفيلم اسمه Patriot. نسمع الأغنية.
1: Thank you.

ولا انتم فاهمين ولا احنا فاهمين ولا حد فاهم. على العموم هذا هو الفيلم الهندي. اذا كنتم متحمسين وتحبوا الافلام الهنديه فيلم اكشن وباللغه الملايالامية واكيد هو مترجم بالعربي والانجليزي. قصته يحاول دانيال وهو يوتيوبر مشهور ان يكشف فساد سياسي اقليمي من ولايه كيرلا وممارسات قانونية لأحد الأشخاص، فتنقلب حياته رأسا على عقب. وسرعان ما يجد دانيال نفسه مطاردا بعد أن يتم تلفيق اتهامات خطيرة ضده من قبل السياسي النافذ، ليبدأ رحلة هروب خطيرة في محاولة لإثبات براءته وكشف الحقيقة أمام الجميع. طبعا هذا الفيلم يعني من الأفلام اللي لازال على دور عروض السينما، وأيضا يقتحم شباك التذاكر لأسباب، منها أنه يجمع ما بين الأكشن السياسي المشوق ما بين صراع النفوذ والإعلام، وأيضا موجود في نجوم الصف الأول في السينما الهندية الجنوبية، وهي قصة معاصرة عن قوة الإنترنت مقابل السلطة السياسية. Lights, camera, action. Lock it. وأخيرا في كلاكت راح نعرض أيضا ونسولف معاكم عن فيلم الكرتون للأطفال. هذا الفيلم من صناعة سوني بيكتشرز أنيميشن، وأيضا الفنانين اللي قدموا هذا الفيلم من الكي بوب ديمون هانترز. ويأتي فيلم جوت وهو فيلم أكشن كوميدي أصلي تدور أحداثه في عالم مليء بالحيوانات، فتتبع القصة ويل وهي ماعز صغيرة تمتلك أحلام كبيرة وتحصل على فرصة العمر للانضمام إلى المحترفين واللعب رياضة الراور بول، وهي رياضة عنيفة وسريعة مختلطة تعتمد على أنه كل حيوان يهيمن بشكل أقوى وأسرع على الآخر. بس أنه في هذه القصة قصة لطيفة كيوت حق الأطفال اللي عيالكم إذا بتشلوهم السينما، وفيه مشاركة من نجوم كرة السلة، إضافة إلى ذلك هناك اللي هي رياضة الرور

0: هذه كلكت لهذا الأسبوع. أخذناكم لأربعة أفلام متنوعة لكل للي يحب أسطورة الفن مايكل جاكسون موجودة على دور السينما، للي يحب أيضا الأفلام المتعلقة بالموضة والأزياء The Devil's Wears Prada في الجزء الثاني، أما عشاق الأفلام الهندية فأيضا استعرضنا معكم فيلم باتريوت الهندي، وإضافة إلى ذلك إذا كنتوا عائلة عندكم أطفال ففيلم جوت هذا الكرتون الشهير أيضا موجود في دور السينما. أتمنى لكم كذا متابعة ممتعة وشيقة، وخبروني أي فيلم أنتم متحمسين له وايد. بروح معكم لفاصل كذا إيش إعلاني، بنروح لفاصل إعلاني بصير وبعدها راجعين. Lights, camera, action. Lock it.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من أهل أفهام هذه حالة الطقس، صحوب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات الوسطى وجنوب الشرقية وظفار وسواحل بحر عمان، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة المحاذية لسواحل بحر العرب.
5: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
2: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.

الساعة الثانية أحر صديقية أخبركم عن واقعة مثيرة بنيجيريا، حيث تلقى عميل بنك يدعى اسمه صعب كينغسلي أوغو أيغوسا، مزين ما مهم اسمه، على العموم نقولكم هذا الشخص تلقى مبلغ ضخم يقدر ب 1.5 مليار نايرة أي مليون دولار عن طريق الخطأ في سنة 2025. وبحسب التحقيقات قام هذا الشخص بصرف وتحويل الأموال على مدى أشهر قبل أن تتمكن هذه المنظمة أو الجهة المسؤولة من تتبع جزء كبير منها واسترجاعه. وفي نهاية القضية خيرتها المحكمة أن ترجع المبلغ المتبقي من هذا المليون مع غرامة مالية أو أنك تقضي سنة واحدة في السجن. فإيش اختار هو؟ اختار السجن مما سمح له بالاحتفاظ بجزء من الأموال التي لم يتم استردادها، وقرر يعني أنه يأكل دال ببلاش ويأكله مرعى وقال له تصنع في السجن for free وأنه يطلع من هناك وهو مليونير. والله يضحك. خبروني لو صار لكم مثل هالموقف وتختاروا وطلعوا من السجن مليونيريين ولا أنكم تسترجعوا المبلغ.

0: كافيه
1: هاناني علي
0: على هلا اف ام.
2: بروح وبقرا بعض المشاركات بخصوص هذا الشخص اللي قرر انه ما يرجع فلوس وانه يختار السجن لعام كامل وانه يطلع من هناك مليونير. في مشاركة من عند ماريا تقول والله قرار حكيم، وين بس خبروني وانا اروح. ايضا هنا في مشاركة من محمد يقول انا موافق انسجن سنتين، وسمر تقول هذا انا لو حولوا لي فلوس بغلط. ايضا وسيم يقول فعل الصح، ياكل الفلوس ويرتاح وبعدين ينسجن، اعطيني 10 مليون دولار وحطني بالسجن 5 سنين ما عندي اي مشكله. لهالدرجه. انزين بخبركم عن حادثه اخرى غريبه. يقولكم في واقعه طريفه تعكس مدى ارتباطنا بالعالم الرقمي. ابلغ صبي عن فقدان صديقه بعد مرور يومين بس دون ان يتلقى منه اي فيديو ريلز على انستغرام. فالبعض اعتبروا هذا الموضوع مزحة، ولكن الآخرون يروه أنه دليل على أن عاداتنا اليومية على مواقع التواصل أصبحت جزء من طريقة تواصلنا واطمئناننا على أصدقائنا. أحيانا غياب رسالة أو فيديو بسيط يصير القلق ويجعلنا نتساءل هل كل شيء على ما يرام. فاليوم أعتقد العلاقات ما أصبحت أنكم تشوفوا الأشخاص أو أنكم تتصلوا فيهم، لا، بل أنه شخص يرسلك ريلز بشكل يومي تعرف أنه حي موجود والحمد لله بخير. بس أول ما توقف هذه الريلزات يصير الوضع مريب. إيش صاير؟ هل تتفقوا معي في هذا الجانب أم لا؟ وإذا فقدتوا ريلز من عند أحد الأصدقاء مشارككم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تفتقدوا ولا بتحسوا الحمد لله فكه؟

0: أكو مثلك. من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
5: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
6: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة ثوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
7: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
8: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
7: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
8: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
9: الصفا. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وبالتأكيد صار الوقت أن نروح لضيفنا وأكيد معتز الهلالي هو ضيف هلا كافيه لهذا اليوم. معتز كتب صانع وثائقي, صانع محتوى ووثائقي أيضا في نفس الوقت, وقال I'm making a historical documentary out of curiosity, خارج من الفضول. من الفضول اليوم قاعد يصنع لكم وثائقي, فهذا أول سؤال بسأله. صح. اليوم الفضول يعني خلينا نكتشف الأشياء ونجرب, فهو المصدر لكل المحتوى لمعتزة معتز عفوا.
1: أول شيء حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة الراقية دائما وأبدا. في الحقيقة الفضول في سلبي وفي إيجابي يعني, ولكن الفضول اللي أمارسه في حياتي هو فضول إيجابي. ما أحب أخلي أسئلة بدون إجابات إذا كانت لا تضر أحد يعني. في بعض الفضول يكون في تدخل في شؤون الآخرين, في تدخل في أمور ما تخصنا, هذا نبعيد عنه. دائما أحط لكل تساؤل إجابة ومنها أصنع محتوى, فهذا فكرتي يعني.
0: جميل.
1: وأما بالنسبة للوثائقيات فالموضوع هو طريقة السرد وثائقية. كنت دائما أشوف أنه أو أحس أن المنظور العام للناس يعني اتجاه الوثائقيات أنها مملة تعليمية تثقيفية فقط, ولكن حبيت أغير هذا المنظور ونخليه ممتع وتشويقي وتعليمي في نفس الوقت.
0: جميل. احنا بنبدا اللقاء كذي بفلسفه.
1: ايوه اكيد.
0: ايش رايك؟
1: أكيد.
0: في قصص تروى وفي قصص تشاهد.
1: اكيد.
0: متى تقرر ان هذه القصه انا برويها في وثائقي او حاجه انا بصورها بدون لا اعلق عليها مثلا؟
1: والله هي الافكار تبدا مثل ما ذكرت سابقا من الفضول. ولكن يعني الفكره انه كيف اقدر احول هذا الفضول او الفكره إلى شيء يشاهد, قصة تروى وتشاهد في نفس الوقت. فدائما ما أختار الأفكار بعناية, وأحيانا في أفكار أصورها وبعد ذلك يعني أحس بشغف اتجاه أني أسوي شيء جديد من الأفكار اللي أوردي صورتها يعني. فكذا.
0: هل تنطلق تبحث؟
1: أكيد أبحث دائما
0: عشان تشبع فضولك وتروي لنا القصة.
1: أكيد. الحين أكثر مصدر يعني يشبع فضولنا يمكن يكون مبدئيا تشات جي بي تي.
0: مصادر صح.
1: أيوة.
0: تشات جي بي تي اللي عندي دائما.
1: صح.
0: انتضارب أنا وياه.
1: بس أحيانا يكون للأسف أحيانا نحس كذا يعطي أشياء كذا يعني ما ضبط, فنلجأ للطرق التقليدية اللي هي نسأل أصحاب الشأن أو الناس اللي مروا بهذه التجارب اللي نحن بنسوي فكرة عنها يعني.
0: جميل. أحد هذه التجارب اللي هو الشبح, فإيش سالفة الشبح يا معتز؟
1: والله الشبح صراحة قصته هي قصة عشق يعني الصراحة للعلامة. أولا مرسيدس, أنا من عشاق هذا البراند. الشيء الآخر أنه عبارة عن يعني أنا ما أسمي يعني الشبح عبارة عن سيارة اشتريتها كثر ما أنها سيارة اقتنيتها, لأن وراها قصة امتلكتها من شخص كانت لجدة وبعد ذلك ساقها لسنوات عديدة, وهي موديل 95 طبعا 12 سلندر, فيها أداء وقوة منذ التسعينات, فيها تكنولوجيا ما موجودة في سيارات مصنعة فيها السنة. فالشبح عبارة عن سيارة أسطورية بصراحة وتاريخية, وحسيت أنها قصة لازم تروى بالطريقة الصحيحة. ولاحظت أنه في الميديا معظم المقاطع عنها جمالية فقط, ما فيها سرد وثائقي, ما فيها قصة وراء هذه السيارة وتاريخها, فاخترت أني أكون أنا هذا الشخص اللي يروي هذه القصة.
0: يعني فيه سلسلة من المحتوى راح تصنعه من خلال
1: الشبح. أكيد. وبديت أوردي منزل تقريبا 4 فيديوهات عن الموضوع نفسه, قصة اقتنائها, من وين اشتريتها, صاحبها السابق, وكيف أنه ينتظر بشوق أنه يعني ترجع لحية مرة ثانية. هي فيها أعطال ميكانيكية بسيطة بحكم أنها سيارة قديمة بطبيعة الحال, ولكن وعدناه بأنها ترجع جديدة ورح يقربها أول شخص بإذن الله. تحية للأخ رشاد من هذا المنبر, وكذلك تحية حب وشكر للجراج اللي صار سبونسر لهذا الموضوع بالكامل 204, للأخ وسيم الوهيبي, الصراحة كان هو الحاضن لهذا الموضوع بكل شغف وحب لأنه من عشاق هذه العلامة كذلك.
0: أنا شفت صاحب السيارة يعني قاعد يودعها بكل حزن.
1: أكيد.
0: فهو ما عرف كيف تخلى عن سيارته يعني.
1: فأنا أنا اللي أقول أنه يعني مثل ما ذكرت سابقا الشبح يعني ما تشتريها تقتنيها، أو مثل ما يقولوا هي تختارك ما أنت تختارها، يعني شيء من هذا القبيل، لأنه فعلا نادرة، السيارة جدا نادرة، يعني ما سهل أنك تحصلها، واللي يمتلكوها يمكن أهملوها بحكم أنها تعتبر سيارة معقدة ما سهلة جدا يعني. فكذا
0: فقررت أنك تصنع قصة.
1: أكيد صنعت قصة وبصنع قصة ولازلت أروي هذه القصة في قادم الأيام بإذن الله.
0: جميل. إيش قصة الشباب التسعين أو مواليد التسعينات؟
1: مواليد التسعينات والله عندهم أكثر من رواية، منها أنهم ما مترقع حياتهم، ما أعرف صراحة إذا الكل شاركني هذا الشيء، ولكن أشوف أنه يعني في النهاية يعني مجرد سنة يعني، وكل واحد عادي يعيش قصته وحياته بطريقة اللي تناسبه يعني.
0: بالضبط، المساكين هذا هو عنوان القصة، ما مترقعة حياتهم.
1: ولكن في الجانب الآخر الألفين ما أعرف كيف حياتهم دائما مضيئة يعني.
0: والله مضيئة وسريعة يعني تخطونا بمراحل بسنين ضوئية يعني، الله الله ما لا حسد. طيب نروح لجوهر التأثير اليوم. لما تصنع محتوى بتصنع فيديو، متى تقرر أنه لا هذا الفيديو يبي له هذه البداية المؤثرة ولا النهاية المؤثرة؟ هنا الحبكة، خبرنا عن الفكرة لما ترسمها وكل شيء، والمنتج اللي وصلنا احنا يعني.
1: والله انا دائما ما استند على المشاعر في السرد لانها الاقرب للانسان.
0: جميل.
1: سواء كان الموضوع عاطفي بحت، سواء كان تعليمي، ونحاول ان نوصل رسالة مبطنة من كل فيديو نروي، بحكم انه يعني هي صناعة المحتوى ممكن تكون ترفيهية فعلا، انا اتفق، وكذلك سهل انتشار المحتوى الترفيهي بشكل رائج يعني، هذا اللي نشوفه، ولكن انا اخترت التحدي باني اروي شيء تعليمي تثقيفي بطريقة ممتعة تخلي الشخص يبدأ الفيديو وينهي وهو مقتنع بانه شاهد شيء ممتع ومفيد بنفس الوقت. وهذا التحدي الصعب صراحة أشوفه في الآونة الأخيرة.
0: نعم.
1: وللعلم فيديوهاتي معظمها تتراوح من الدقيقة النصف، من الدقيقة والنصف إلى دقيقتين، تعتبر مدة طويلة بالنسبة لمنصة مثل الانستغرام أو التيك توك، ولكن أحب أني ما أنسى التفاصيل.
0: في فريق يساعدك اليوم؟
1: والله الشباب يشتغلوا معاي يعني، مثلا الأستاذ محمد الخروصي الصراحة إنسان ما مقصر معاي من بدايتي إلى يومي هذا، ونتعلم دائما مع بعض صناعة المحتوى والمونتاج وغيرها، وأنا لازلت أقول أني ما أحس أني وصلت لمرحلة الاكتفاء، وأي شخص يحس نفسه أنه وصل لمرحلة الاكتفاء فهو فشل، لأن الإنسان بطبيعة حاله إنسان يعني يعتبر تلميذ، مهما وصل من الدرجة العالية من التعليم التثقيف القدرة، إذا حسيت أنك مكتفي أنت توقفت عن النجاح، ولازلت تلميذ يعني، وإن شاء الله أوصل لي مراحل أكبر بإذن الله في التأثير وصناعة المحتوى بإذن الله
0: تعالى. نتمنى لك كل التوفيق.
1: آمين إن شاء الله.
0: متى معتز يشعر بأنه فعلا أثر أو وصلت الفكرة؟
1: أيوة، البعض يقيسه بالمشاهدات وفي بعض آخر بالإعجابات، ولكن أنا أشوفه من ناحية أنه لما حصل مثلا شخص يرسل لي في الخاص انه كان الفيديو اللي سويته صار لي موقف مشابه، كلمني بشكل يعني عميق او مشاعري اكثر، احس فعلا ان التأثير وصل، او لما اشاهد ناس تسوي نفس الفكرة بطريقة مختلفة شيء من هذا القبيل، او لما فعلا تحصل انه صار تغيير بعد ما طرحت الموضوع الفلاني، أشوف أنه صار تغيير أو بدأت الناس تتقبل، هنا أحس أن التأثير وصل يعني، فما أحس أنه يقاس بالمشاهدات والأرقام فقط، كثر ما أنه يقاس أنه في شخص فعلا لامس اللي تقوله.
0: وصار في
1: صار والله كثير مواضيع، أنا أحيانا بين فترة وفترة أتكلم في السيارة يعني، أقول أشياء أو شارك الناس أفكاري أو مواقف صارت لي، مثل هذه المقاطع دائما ما تلامس الناس بشكل أوضح يعني، أشوفها خاصة الأشياء اللي فيها، مثلا في مرة من المرات تكلمت عن السماح وأنه الحياة عبارة عن يعني دقائق وثواني شيء من هذا القبيل، كان سمعت بيت شعري يقول إن دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، فيما معناه أن الإنسان يعني أول شيء حياته قصيرة لازم يحب ويسامح، وكذلك إن دقائق يعني الحياة قصيرة، والشيء الآخر إنه يعني ما بعد موتنا ما يبقى إلا السمعة الطيبة، فهذا هو الأثر اللي راح يبقى حتى بعد موتنا، بعد تلاشي جثتنا، بعد ما نكون تحت الركام والتراب مثل ما يقولوا.
0: جميل. والله مواليد التسعينات عندهم حكم في الحياة. يعني لا يغركم انهم مساكين حياتهم تقربعة. الاثر اللي تبغى تتركه في حياتك يعني بعد ما مثلا تحقق شهرة معينة وتقرر انك تسك من حساباتك, ف يعني الله يقولها كده انت مالك استمرارية.
1: لا لا الاستمرارية مستمرة دائماً. يعني مهما كانت الظروف بإذن الله.
0: فالاثر اللي ودك تتركه اليوم للهدف اللي تبي توصل له معتز,
1: الذكر الطيب انه كان له اثر في تطوير, في تعليم, في إيصال رسالة, هذا اللي أريده فقط. وأنا مستمر, والأثر أو الشيء اللي أريده يمكن مع الوقت يجيب فقط يعني, وأنا بطبعي مستمر يعني
0: بإذن الله تعالى. هل هناك معيار خطوط حمر ما تتعدها في خلال صناعتك للمحتوى والوثائقي؟
1: طبعا أنا خطوط الحمراء هي عدم التدخل في شؤون الآخرين. يعني أنا كني سلطنة عمان فرع السوشيال ميديا يعني.
0: يا سلام. لا مثل
1: أيوة يعني ما أحب أني أتكلم عن شخص مهما أذاني, لو كانت مشكلتي شخصية أحلها في الواقع يعني, أو أني أتعداها وأتركها فقط. بس عمري ما أذكر أو مثلا أشير لحد عبر منصات التواصل الاجتماعي. أنا إنسان أشارك الناس محتواي مع حياتي الشخصية ومشاكلي, وهذه حتى نصيحة لكل رواد التواصل الاجتماعي, لا تجمع ما بين المشاعر والميديا, لأن كل الناس تبحث عن قصص مثيرة لما تشارك أنت هذه التفاصيل, فتشاركها ما بين باب أنها شفقة عليك أو إن كان. ومصير الإنسان في وقت أوقات ضعفه ضئيلة وقصيرة, بكرة بتصير أقوى وبترجعك الناس لنقطة الصفر اللي كنت ضعيف فيها. فلا تشارك الناس تفاصيل يعني عاطفية في السوشيال ميديا, شارك الناس محتواك, أفكارك, الأشياء اللي تحبها, ما بضرورة يعرفوا أنك اليوم سعيد أو حزين أو إن كان.
0: بالضبط. يعني في ناس مثلا يشاركوا تفاصيل حياتهم وبعدها لما الناس ينظروا يتدخلوا في شؤونهم
1: يزعل.
0: أيوة. والناس تقول انت طب انت شخص موجود في البابليك فحق لي.
1: أيوة. هنا انت طرحت رأي عام حاليا. أيوة. فهذا غلط, عشان كذا اقول اكتم يعني كلمة, حتى ما بس في السوشيال ميديا يعني ما أنصح أي حد يفضفض لأي حد بس كذا لأنه في فترة ضعف. يعني أعرف أن الإنسان أحيانا يحتاج يتكلم يحتاج, بس يشوف أن الإنسان أفضل خيار أنه يلجأ لربه قبل لا يلجأ لأي إن كان, سواء أهله وربعه أي إن كان, لأنه مصيرك في لحظة من اللحظات بتكون أقوى. بيرجعوك هذه للناس للنقطة ويشوفوك بالنظرة اللي كنت فيها ضعيف أصلا. فأنا ضد الفضفضة يعني بشكل عام, أفضل أني يعني الواحد لو يفضفض لسجات أفضل يعني.
0: بس الحريم لازم يفضفضوا لبعضهم البعض.
1: والله هذه إشكالية كبيرة الصراحة.
0: بعدين الشخص لما
1: لكن لا يعني إذا كان الشخص يعني في يعني يقدر يأتمن هذا الشخص ويعرفه ويعرف عقليته ومعدنه, ما أحس أنه في إشكالية. ولكن بشكل عام عشان يتجنب يعني كل السيناريوهات المحتملة يفضل
0: خليك في السيف سايد.
1: طبعا كذا.
0: طيب مسألة القضايا المجتمعية
1: حلو
0: تشارك فيها تعطي رأيك؟
1: نعطي رأينا إذا كان ما في ضرر, إذا كان ممكن أن يكون له أثر, هذا اللي نسويه يعني. بس أني أشارك عشان أثير الجدل أنا ضد هذا الشيء يعني, وأشوفه غلط. أي حد يعني يمتحن مشاهداته من خلال أنه إثارة الجدل أشوفه إنسان ناقص وضعيف. الواحد يفترض أنه يثبت نفسه من خلال شيء هو أنشأ اصنعه. هذا اسم المجال اصلا, صناعة محتوى, ما إثارة جدل عبر المحتوى.
0: الارقام اليوم يعني تصعد بالجدل.
1: بالضبط. وهذا انا اشوفه ضعف. فالواحد افضل انه يكون مبتكر مبدع من نفسه يعني.
0: حلو. طيب اليوم ما بين الوثائقي وما بين المحتوى اللي تصنعه في الانستغرام على سبيل المثال, ايهما تفضل وليش رحت الوثائقي؟
1: والله الوثائق عبارة عن يعني سرد الوثائق عبارة عن بحر, تقدر تتكلم في أي شيء تريده بطريقة حرة مرتبة. وحاول دائما أني ما أستعمل مفردات قوية وصعبة للناس, بحيث أن تلامس حتى الطفل يفهم الموقف أو الموضوع الكبير اللي أنا جالس أناقشه. ويكون يعني قريب من الناس يعني. والوثائق ممتع بصراحة, ومثل ما ذكرت سابقا أنا أحب أني أتحدى يعني كيف أني أصنع شيء مفيد وممتع ويخلي الشخص يشوفه من البداية للنهاية.
0: حلو. طيب هل تفكر أيضا في المشاهد؟ أكيد هناك خلينا نقول اختلاف في تقبل المعلومة واختلاف في الرأي أيضا. فتضع كل هذه السيناريوهات في مخيلتك؟
1: أكيد. في البداية كنت أشوف الناس اللي تختلف معاي يعني عبارة عن ناس ضدي، لكن اكتشفت مع الوقت أنه يعني هذا في البداية طبعا، اكتشفت بعدها مع الوقت أنه هذا الموضوع يعني سائد، صعب انك تقنع الكل بانك سويت شيء مفيد او ما مفيد، صعب انك تقنع الناس ان ترى انا ما قصدي كذا قصدي كذا. اللي عليك اطرح موضوعك، واللي يعرفك ويعرف وش تقصد راح يكون تكون الصوره واضحه معه، ولكن اللي يدور الزله فهو مستحيل توقفه، يعني راح يطلع ايا كان. ايوه
0: فعلا مسألة الإعلانات اليوم والمصداقية في الإعلانات، يعني أيضا في ناس ضد ومع تواجه.
1: والله أنا بصراحة كشخص يعني أنتقي من أمثل يعني.
0: نعم.
1: أيوة، بحيث أنه ما أحب أني أمثل شخص ممكن يعني ما أحب أمثل جهة أو شيء معين بكرة يجيني شخص يتابعني يتضرر من خلالها وأيا كان، مع أن هذه أمور تصير على فكرة، يعني في مواقف ممكن أنك أنت تحاول أن تتجنب كل هذه السيناريوهات إلا ويطلع فيه غلط من الجهة اللي سويت لهم أو أيا كان، لكن الحمد لله للآن ما واجهت شيء نفس كذا، لأني أنتقي مع من أتعامل يعني.
0: حلو. طيب هل في مرة من المرات حسيت أن لا أنا جبت العيد ندمان على فيديو بحذفه على رأي معين وقلته؟
1: لا ما أتوقع، يعني كنت دائما يعني أختار اللي أنزله شيء من هذا القبيل يعني كذا، ما واجهت شيء نفس كذا.
0: طيب اليوم من اللي أثر على الثاني؟ أنت تأثر الجمهور ولا الجمهور يأثر عليك؟
1: والله مثل ما يقولوا تأثيرات مشتركة يعني، كل طرف يأثر على الثاني، ولكن الحمد لله يعني الجمهور العماني مثقف وبدأ يتثقف أكثر، يعني مقارنة بالسنوات الماضية كان شوية في جهل، الناس ما تحب كذا وتحب كذا، الحين أنت أطرح والحمد لله معظم التعليقات يعني طيبة أو يعني 90% منها ممتازة الصراحة.
0: جميل. إيش رأيك أو إيش هي وجهة نظرك اليوم في مسألة الصدق والتأثير أنهم يكونوا مع بعض؟ يعني كل ما كنت صادق بتأثر أكثر والعكس تماما؟
1: والله أكيد طبعا، يعني الشيء الصادق دائما ما يكون يلا رواج أكثر، دائما ما يكون في لهالة خاصة، يعني أصلا لما تكون صادق في سرد قصة معينة أو تلامس فيها معينة، فالصدق يعني أشوفه مفتاح الرئيسي يعني في الموضوع.
0: جميل. أنت تسافر وتروح وتي
1: أو في سفرات قادمة بعد؟
0: أيوة. حلو أنه بنعرف الكواليس وإيش اللي يصير، كم تأخذ من وقت وأنت لين تحصل الإجابة على فضولك؟
1: أيوة والله إذا كان الموضوع أحيانا في مواضيع صراحة بين الشباب تطرح يعني كذا وهم يسولفوا وبعد ذلك
0: يلابس والفهم في السوشيال.
1: أيوة فأنا ويش يعني أتساءل فعلا ليش صار هذا الموقف وأبدأ أبحث عنه وأصنع محتوى منه. وأحيانا يعني هو مثل ما ذكرت يعني مجرد فضول، يعني عادي جدا أتساءل عن شيء معين وبعد ذلك أطرحه كموضوع بطريقة مبسطة على عقل أي شخص يشوف الفيديو يعني.
0: جميل. يعني مثلا أنا لو عندي تغطية أو تقرير معين لما بروح الموقع بلاقي فكرة.
1: حلو.
0: أنت من هالنوع من الأشخاص ولا بتحضر
1: أنا أكون محضر، ولكن حتى ممكن أن هذا التحضير يطرأ لتغيير.
0: أيوة.
1: لأني لما أحضر المكان أشوف أنه في أفكار إضافية، بس أني أكون جاهز يعني بأي شكل من الأشكال أكون جاهز جاهز، ولكن أشوف أنه في الموقع ممكن أحصل إبداع أكثر، ألتقي بشخصيات أفضل، ممكن هذه الشخصيات تضيف جمالية للفيديو، رونق شيء من هذا القبيل، فأشوف أنه أكون جاهز وبعد ذلك أروح. طبعا أجهز السيناريوهات بنفسي، أكتب المحتوى أطرح الموضوع بنفسي وحضره، وكذلك كتابة المحتوى والنص والتعليق الصوتي والإدت وكل شيء تقريبا أسوي. وطبعا الخروصي دائما معي، المصور محمد الخروصي دائما معي في هذه الأعمال، وكثير من الشباب صراحة تعاونت مع كثير من المصورين حتى كل الشكر والامتنان لهم. كذلك
0: هي شغلتك الأساسية اليوم صناعة المحتوى؟
1: صناعة المحتوى هي شغلتي الرئيسية. اشتغلت سابقا في مجال النفط والغاز كمهندس ميكانيك مدة 5 سنوات، كنت في وقتها حتى كذلك أصنع محتوى، إلى أن حسيت أن الوضع يحتاج أني أستقل وأتفرغ وأعطي كل طاقتي وشغفي في مجالي، وكان الاختيار الصح بصراحة إلى الآن.
0: ليش حسيت أن الصح؟ ومتى حسيت أن الصح؟
1: حسيت أن الصح لأني أسوي شيء أحبه، لكن بالطريقة الصحيحة. نعم. يعني أنا أعرف أن ما كل صانع محتوى نجح في أنه يستقل سواء ماديا أو ذهنيا في اللي يسويه. وموضوع ما سهل، هذه ما سالفة بس أقولها وبكرة يشوفوا الناس الفيديو وإن كان أو المقابلة وبكرة يقول لأنه معتز سوى. لا، أنا حياتي تختلف، إدارتي حياتي تختلف. البعض يمكن عنده أصول وعقارات وأشياء أخرى يعني يعتمد عليها ويرتكز عليها من غير أنه صناعة المحتوى، ولكن الحق يقال صناعة المحتوى تطلع يعني تقدر تحصل منها فلوس ممتازة يعني إذا من ناحية المادية نتكلم يعني.
0: ولكن مستقبلها لربما مجهول يعني ولا؟
1: أنا ما أشوفه مجهول، لأنه في الوقت الراهن كل شيء جالس يعتمد على السوشيال ميديا وقاسة تتطور. يعني اللي يقول لك أنه في فترة وتطيح، أنا ما شفت أنه طاحت، كنا على الراديو وصرنا على التلفزيون واليوم على التلفون والمنصات الكبرى، فما أشوف أنه ممكن شيء، ما في شيء يخليني أحس أنه بيطيح.
0: أو مثلا بتتسكر الحسابات،
1: تسكر الحسابات عشان كذا الواحد يبني له سمعة.
0: أيوة.
1: بكرة إذا يعني في كثير من صناع المحتوى الحقيقيين سكرت حساباتهم ورجعوها في أيام بسيطة بحسابات أخرى جديدة. أنت الحين تبني براند، حتى أنا أشوف أن صانع المحتوى عبارة عن براند، إذا قدر أنه يطلع ويظهر هذا البراند بالطريقة الصحيحة الناس راح تعرفه. نحن كثير من البراندات العالمية يعني نستخدمها ونقتنيها، يمكن ما نتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نعرفها بالاسم، بالجودة، بالصناعة، بأي كان. كذلك صناع المحتوى عبارة عن براند، إذا ما اشتغل صح خلاص، يعني حتى لو تسكرت حساباته أي كان الناس تعرفه في الواقع، فما في شيء يخلي الموضوع يوقف يعني.
0: إنزين، اليوم مسألة الصح أيضا هي متباينة، وكل شخص عنده وجهة نظره في الصح، فاليوم أنت برأيك كيف يكون صانع محتوى صح ويثبت جدارته ويكون اسمه علامة تجارية بحد ذاتها؟
1: أنا أشوف أن الموضوع يعتمد كثير على الخيال والإبداع. دائما ما أطرح هذا الموضوع في أي مقابلة، في أي تساؤل الناس سألني على وش كيف تكون صانع محتوى يعني قوي، ما بس بالجودة والتصوير وكاميرات وفريق إلى آخره، لا، يعتمد على الخيال والإبداع. إذا كان عندك خيال تقدر تصنع من اللا شيء شيء رهيب وإبداعي، فكذا الفكرة.
0: فرهيب وإبداعي. إنزين، وايد الحين في المبدعين كثار، فصار مسألة التنافس أيضا قوية.
1: طبعا.
0: هل تشوف أنه كل حد قاعد يخط نفس اللاين، نفس الطريقة في السعد؟
1: ما الكل، لأن الكل صار يشبه بعض البعض، ولكن لازم بتشوف كم واحد كذا متفرد في الطرح، في الأسلوب، كيف أنه يصنع من اللا شيء شيء نفس ما ذكرنا.
0: نعم.
1: يعني لازم بتحصل حد متفرد دائما عنده أفكار الخاصة اللي تخليه يتفوق. يعني مثلا أنا كمعتز صراحة يعني حتى الحملات الترويجية اللي تصير ما بين عدة مؤثرين وأكون أنا واحد من هذين المؤثرين، دائما أخذ الموضوع كتحدي بحيث أني أسوي أفضل محتوى للبراند اللي الكل جالس يروق له مثلا بطريقتي الخاصة. يعني أشوف الموضوع دائما كتحدي، ما أشوف أنه بس قالوا لي سوي وتسلم المبلغ الفلاني وخلاص، لا، أنا أحب أنه يكون الموضوع تحدي بيني وبين البقية اللي اشتغلوا على نفس الشيء. فأفضل أني أكون الأول دائما في أي شيء أنجزه، سواء كنت جزء منه أي كان. يعني أشوف أني لازم أفوز في الشيء، حتى لو ما كان يعني تحدي بين الأفراد، يكون تحدي بيني وبين نفسي. يعني
0: الأهم أنه مثلا تبني علاقة مع العلامة التجارية مثلا اللي قاعد تعلن لها، ولا أنك تصنع تأثير
1: الجمهور؟ أكيد أكيد، يعني أحب دائما أني أطلع طريقة متفردة. أولا صاحب البراند يكون مقتنع بأنه اختارني بعناية وأنه يعني اختار الشخص الصح. الشيء الآخر، أحب دائما تعاملاتي مع البراندات والشركات أنها تكون مستمرة، ما تعامل واحد وفقط، من باب أني أحب اللي أسوي نفس ما ذكرت، فأنا أحب اللي أسوي يعني، والشيء اللي ما يناسبني أو يناسب أفكاري أبتعد عنه يعني على طول.
0: يأخذ من

0: واحد بيعطيني إياه بطريقة عاطفية، البعض بطريقة يمكن مشاعرية، واحد ثاني بيعطيني إياه بطريقة انتقادية، كل واحد وطريقته في الإخراج والإدت وغيرها. يعني
1: في مثلا وصلك انتقاد وغير طريقتك في صناعة الفكرة
0: لا الصراحة
1: ما حد يدخل أو ما حد يأثر؟
0: لا ما يعني ما حد يعطيني كذا نصائح إلا ناس من أصحاب المجال. يعني أطرح مثلا فيديوهاتي على ناس يعطوني عاد هم نصائح في كيف أني أطلع بشكل أفضل، وأتقبل دائما. يعني أي شخص يقول لي نصيحة تخلي مني شخص أفضل أحترمه جدا. يعني بالعكس أنا ما أحس أنه أنا صح دائما، لا بالعكس أحب أسمع أكثر أني أتكلم.
1: جميل.
0: أيوة.
1: يعني اليوم الفيديو الواحد كم ساعة بيأخذ من المعتاد؟
0: والله يعتمد على المقطع وعلى وين التصوير وكذا، لكن يعني أقل وقت يمكن يكون 4 ساعات تقريبا.
1: تستحسك قريب من الجمهور؟
0: أيوة. لامست هذا الشيء يمكن في الأماكن العامة لما صادف ناس تعرفنا أو شيء من هذا القبيل. أحب يعني الكلام الطيب والتحفيز اللي يخليني أستمر. يعني
1: شعور ناس كذا يصوروا معاك؟
0: أكيد. أيوة.
1: تحس نفسك مشهور وقتها ولا؟
0: يعني أيوة يعني شيء من هذا القبيل. يعني ومثل ما ذكرت يعني الجمهور العماني صراحة محترم، دام أنك تطرح مواضيع محترمة ما بتقابل إلا ناس محترمة الصراحة.
1: طيب بالنسبة للقضايا الجماهير أو قضايا الشارع، هل تناقشها بكل سهولة ولا عندك تحفظات أيضا في هذا الجانب؟
0: ما في كل شيء أخوض الصراحة، إذا كان موضوع حساس وممكن يثير جدل ما أتكلم فيه، إذا كان عندي حل ومقترح يخلي الوضع أحسن أقوله بس. يعني
1: جميل.
0: أيوة.
1: من بين القصص والرحلات اللي ما تنساها أبد دايم في بالك وصدق كان فيها تأثير بالنسبة لك أو بالنسبة للجمهور حتى؟
0: يمكن رحلة إيطاليا مع الشباب، رحت صورت عدة محتويات منها محتوى فينيسيا البندقية كيف أن أظهرناها بطريقة جميلة الصراحة. رحلة ماليزيا كذلك لما رحنا مع وزارة السياحة الماليزية والطيران العماني، كانت سفرة رهيبة، تعلمت حتى أنه يعني أطلع أفكار غير عن اللي نلامسه فقط في عمان. يعني أن البلدان الثانية عندها ثقافات كذلك وعندهم قصص تحتاج أنك ترويها عن طريق هذه المقاطع والفيديوهات. يعني
1: حلو. طيب معتز أيضا عنده قال فيديوهات قادمة، وأعتقد عندك محتوى أيضا قادم.
0: أكيد.
1: فصابني الفضول أبي أعرف وش
0: اللي والله يعني عدة محتويات، بعضها يكون إن شاء الله سفر.
1: نعم.
0: والبعض الآخر راح يكون سلسلة الشبح نكملها، وبعضها كذلك فضول وأفكار وتساؤلات نطرحها على شكل فيديوهات نفس ما تعودنا يعني دائما.
1: طيب متى تحس نفسك أنك خلاص تعبت؟ ترى في وايد ناس يبوا بريك، تحصل معاك أنه لا بسكر حساباتي خلاص سريت تصير كذا الحالة؟
0: أبدا ما يجيني هذا الشعور، يجيني بالعكس أني مقصر ولازم أستمر.
1: يا سلام.
0: أيوة يعني هذا الشعور صراحة اللي دائما يجيني.
1: هذا الفرق ما بين الشغف انك تكون حابب الشغلة.
0: اكيد. يعني ما انكر في لحظات احيانا تتعب فيها او ما تحصل الاقبال اللي توقعته، لكن دائما ما افكر في المحطة القادمة، لازم لازم لازم الاستمرار يكون في التفكير في القادم ما في الشيء اللي انهيته. فكذا
1: فالوثائقي اليوم هو على اليوتيوب بالطبع؟
0: لا على انستغرام هو عادة، لكن في فيديوهات شوية أطول من العادة، يعني ما في دقيقة، في 2.5 دقائق
1: يصير وثائقي 2 أو 3
0: كذا. أيوة بطريقة سردية لطيفة خفيفة توصل الفكرة.
1: إذن هذا خلينا نقول نمط جديد أو
0: تقريبا
1: حاجة جديدة اليوم أنت قاعد تنتجها،
0: وهذه المنصات تساعد في انتشار الموضوع بشكل أكبر، وحكم أنه الانستغرام هي تقريبا المنصة الأولى في عمان أنا هذا اللي أشوفه مقارنة باليوتيوب. اليوتيوب كنت فيه سابقا في 2022 وخط هذه التجربة، لكن شفت أنه صعب أنك تنقل الجمهور إلى اليوتيوب خاصة هنا في عمان، لأن المعظم يعني يكون حضوره في الانستغرام والتيك توك، هذا اللي لاحظته. يعني فقلت أن نواكب يعني الناس، ولكن يمكن في خطة مستقبلية ندخل اليوتيوب مرة ثانية، ليش لا، عندنا كل المقومات يعني إن شاء الله.
1: بس حاس اليوتيوب يعني الناس قاعدة تروح منه وتجي للانستغرام أو
0: ممكن تيك توك. بعد ممكن صح.
1: طب إيش اللي لاحظت، إيش اللي يحب الجمهور أكثر شيء؟
0: الانستغرام.
1: وغير الانستغرام يعني من بناء على الفيديو يعني القصة الموسيقى
0: لاحظت ان الناس تحب السرد، طريقة السرد، طريقة التصوير والمونتاج، الناس تحب هذا الشيء، وهذا اللي يصنع الفارق يعني.

0: بين بقية صناع المحتوى. يعني ممكن في بعضهم يمكن أفضل بطريقة التصوير وغيرها, ولكن السرد هو اللي يصنع الفارق يعني ما بين البقية.
1: يعني اليوم ككاتب ومنتج إديتر وأيضا مخرج مصور,
0: كل هذا واجب كل صانع محتوى الصراحة.
1: تسهر الليل
0: والله أسهر, وأحيانا أحاول أعدل نومي وأقوم الصباح وكله يعني كذا, ما كل شيء يضبط, لكن أهم شيء أن نستمر.
1: دائما كذا تخيل صناع المحتوى بالليل وقدام الشاشات.
0: أكيد أكيد هو شيء هذا لابد منه يعني
1: وقت الوحي, عرفت
0: أيوة وقت, اللي وقت الليل لأنه وقت الهدوء الصراحة, وقت الهدوء اللي تقدر من خلال أنك يعني تتخيل وتجيب أفكار جديدة كذا. ولكن أهم نقطة أنك تكتب أي فكرة, يعني أنا أكتبها حتى لو ما واضحة, دائما أكتب سواء بالطريقة التقليدية أو عن طريق النوتس. أكتب لأنه متأكد في يوم الأيام راح أرجع هذه الأفكار وأطورها أو أني أكمل عليها.
1: جميل. دائما أنا أؤمن بأنه أقداركم تأخذ من أفواهكم
0: طبعاً.
1: فأبعرف وأنت تخيل نفسك في 5 سنوات قدام يعني.
0: إن شاء الله يوم من الأيام أفضل صانع محتوى في العالم بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أيوة. شوفك أفضل صانع محتوى ونشوف تأثيرك أيضا.
0: آمين إن شاء الله.
1: مع الجمهور والناس. طيب كل اللي تابع معتز حاليا وعنده فضول بسلسلة الشبح والقادم مع الشبح, شو تخبرهم يا الغش ترششهم تروها له
0: عن الشبح؟
1: إيوه وإيش بتقول جمهورك؟
0: والله الشبح أنا فكرتي إنها تكون السيارة المميزة في الشارع. هذا
1: تلونها اصفر؟
0: لا بنلونها بلون يليق فيها ان شاء الله.
1: لا لسه ما وصلت مرحله اللون.
0: لا بعد هي بعدها في الموضوع الميكانيزم, ولكن ان شاء الله بنخلص وقريب ان شاء الله راح يخلص. يعني بنطلع بشيء ممتاز باذن الله. وبعدين هي مرحله الميك اب, انا اسميها مرحله الميك اب.
1: يا سلام
0: تجميلي, نطلع بشيء جميل باذن الله. وهي سياره مثل ما يقولوا يعني مميزه, هي اوريدي يعني, بس بنخليها تواكب يومنا الحالي يعني بطريقه كذا كلاسيكيه حديثه باذن الله.
1: هو ما يصير نغشش بالافكار يعني, بس
0: لا بعد
1: تصور يعني سلسله كذا مع الشباب.
0: لا اكيد اكيد اكيد, حتى بعد ما تجهز السلسله ما تتوقف يعني
1: حاط في بالك كل هذه الافكار.
0: ايوه خاصه يعني انا صراحه حاط في بالي النعمان يعني صراحه فيها اماكن مميزه للتصوير وكذا, فناخذ السياره في رحله حول عمان ونخليها مميزه الناس تشوفها بالطريقه اللي تليق فيها كذا ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. طيب جمهورك ايش بتخبره, ايش بتقول له في نهايه هذا اللقاء؟
0: والله كل شخص يتابعني ويقال لي كلام طيب سواء انتقاد او كلمه طيبه, انا ممتن جدا لكل شخص يتابعني بحب بشغف بنصح, سواء كان كبير في السن سواء كان طفل صغير, أنا أحترم كل شخص يتابعني وممتن لهذا الوصول اللي وصلنا له كلنا جميعا بإذن الله, والقادم دائما أفخم وأفضل إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. معتز الهلالي صانع محتوى ووثائقي أيضا من باب الفضول اليوم وطع المستمعين من بابه ومن برد ما أعرف هذه كلمة الجديدة شكله. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: شاكرين لك تواجدك معنا في هذا الكافيه, وعندك الكثير من الحكم والكثير من القصص اللي تروى بإذن الله تعالى. شكرا لك مستمعينا هلكفي, احنا وصلنا للنهاية ونلتقيكم غدا بإذن الله تعالى, فكونوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.
2: السوالف المسائية غير, وحتى مزاجك غير, واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
3: بفقراتنا
2: في هلكافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية, سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
4: هلكافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
5: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوى لك أقل حاجة قلبه أو حنية بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية هائلة. أنا أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون السيليكون روح، الناس اللي مسوية فوم الفوم روح، في بعضهم خلينه كذاك خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: 5-5-1-0-2-7.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
0: 9-3-5-1-0-2-7.
2: هلا أف أم
3: مساجك للعرب.

تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا أسكيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل اعلانك، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.

0: في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.
1: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: 40 متبرع بالدم يحتاجهم يوميا بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصا آخر فرصة للحياة.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
4: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
5: بس طالب الجامعة يفهمها.
3: أنا رحمة محمد
4: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
3: هلا اسكيويو.
6: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي هلا أسكيو اللي نعود لكم بعد طول غياب، بعد انقطاع، بشوق أكبر وبصوت يحمل أيضا بين حروف حكايات أجمل ولقاءات وتطلعات نصحبكم معنا داخل وبين أروقة الحرم الجامعي جامعة السلطان قابوس. من رؤية تلهم إلى إنجاز، يتقدم جامعة السلطان قابوس إرث ممتد وتميز مستدام. أرحب بكم أجمل ترحيب مستمعينا، وأكيد رجعنا لكم بعد طول غياب وإحنا اشتقنا لكم، وأكيد أنتم بعد اشتقتوا لنا. أرحب بكم، معكم محمد الرواحي، وحييكم من هذا المنبر عبر أثير إذاعة هلا أف أم. نحكي معا قصص من قلب جامعة السلطان قابوس، نستعرض أبرز ما تحقق ونستعرض أيضا أحداث هذه الجامعة ومحطاتها من إبداع وتميز وطموح وتطلعات، لننقل لكم نبض هذا الصرح العلمي العريق جامعة السلطان قابوس. مستمعين الأعزاء، ساعة كاملة من 8 وحتى 9 مساء نأخذكم خلالها في رحلة مسائية عبر مساحة نلامس فيها تطلعاتكم ونحتفي بإنجازاتكم ونقف عند لحظات أكيد صنعت الفرق فكانت فارقة في مسيرتكم الدراسية والأكاديمية، وأكيد إنجازات وتطلعات دائما خلف أروقة جامعة السلطان قابوس. حلقتنا لهذا اليوم حلقة شيقة مع ضيوف مميزين. أكيد احنا اليوم تزامن مع احتفاء الجامعة بيومها السنوي 2 مايو 2026، تحتفي الجامعة بمسيرة وطنية تستثمر في العقول وتبني كفاءات تقود المستقبل سلطنة عمان، تقود مستقبل سلطنة عمان أكيد بكل ثقة واقتدار. حلقتنا لهذا اليوم استثنائية، أكيد نقف عندها عند محطة تحمل الذكريات، تحمل الكثير من الماضي ومن الأثر الممتد. هي محطة وطنية راسخة في الذاكرة، محطة تشرفت فيها جامعة السلطان قابوس بزيارة سامية لمؤسسها الأول جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في أول إطلالة كريمة لجلالته لهذا الصرح العلمي عام 2000 ميلادي قبل 26 عام. هذه الزيارة أكيد مستمعينا بلا شك لم تكن مجرد حادث عابر بل هي ذكرى يتغنى بها كل منتسبي جامعة السلطان قابوس، وهي لحظة وطنية عميقة ورسالة أيضا لدعوة داعمة لشباب الوطن، ليس فقط لشباب الجامعة بل أكيد لشباب الوطن وحتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة. تؤكد أيضا على أن الإنسان العماني هو الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية. نستمع بإذن الله تعالى إلى في هذه الحلقة ونقترب من شخصين ضيفين عزيزين بدأت رحلتهما على مقاعد الدراسة، كانوا جزءا من هذه اللحظة، أكيد تشرفوا بلقاء جلالة السلطان الراحل خلال زيارته الكريمة لجامعة السلطان قابوس عام 2000، ثم بعد ذلك عادوا إليها في ميادين العمل والعطاء وأصبحوا جزء لا يتجزأ من كوادر الجامعة، وأخرجوا أجيال وإلى هذا اليوم إرثهم مستدام وأثرهم دائم. سنصغي معا إلى حكايات تحمل صدق الشعور ونلتمس تفاصيل هذه اللحظة التي عاشوها منذ 26 عام. سنمضي معكم في تفاصيل مشاهدينا ولكن بعد الفاصل، إذا ذلك الحين كونوا بالقرب.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا FM Radio.
0: كنتم معنا هلا FM على تويتر
3: هلا FM Radio.
4: هلا FM
2: مزاجا
5: بالعرب
2: بالعرب
5: بالعرب.
2: هلا SQU على هلا FM.
6: ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومتابعينا عبر أثير إذاعة هلا FM جامعة السلطان قابوس، أرقام تتحدث وإنجازات تروى. وأكيد بلا شك جامعة السلطان قابوس خلال هذه الأيام تحتفي بإنجازات كبيرة، تحتفي أيضا بمخرجاتها، بمنتسبيها، بكوادرها، الكادر الأكاديمي والكادر الإداري وأيضا المجيدين في مختلف ميادين العمل. وأكيد نبدأ معكم في محطتنا الأولى مستمعينا ونعرف الجامعة وش فيها من أحداث وفعاليات خلال هالأسبوع، ونبدأ بخبرنا الأول والأهم. أعلنت جامعة السلطان قابوس يوم أمس عن البحوث الفائزة بالمنحة السامية للمشروعات البحثية والاستراتيجية، وذلك خلال احتفالها بيوم الجامعة 26 تحت طبعا نقيم تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، وبحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس الجامعة، حيث طبعا تم الإعلان عن 9 بحوث استراتيجية. وفي ختام الحفل الذي أقيم كرمت وفي ختام الحفل اليوم اللي أقيم كرمت الجامعة عدد من منتسبيها المجيدين من الطلبة والأكاديميين والإداريين في مختلف المجالات وفي مختلف الميادين. نبارك أيضا للجامعة ونبارك لمنتسبيها هذه الاحتفاءات المليئة بالإنجازات العلمية والعملية، وأيضا موفقين في القادم. وفي الخبر الثاني أيضا، أقامت جامعة السلطان قابوس لقائها الإعلامي لعام 2026، وفي ذلك في إطار النهج المستمر لتعزيز التواصل المؤسسي مع مختلف وسائل الإعلام والقرب منهم وإبراز الدور الأكاديمي والبحثي الذي تطلع به الجامعة على المستويين الوطني والدولي. طبعا مستعرضة أبرز المنجزات والمؤشرات التي تحقق في الأداء والخطط، كذلك مستعرضة خططها المستقبلية بما ينسجم أيضا مع رؤيتها بأن تكون جامعة متميزة ذات تأثير ومكانة عالمية. وفي أيضا خبرنا الثالث، مجلس الجامعة يعتمد تخصيص تحليل الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ليكون إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي. كذلك فريق جامعة السلطان قابوس مستمعينا، فريق جامعة السلطان قابوس للمناظرات اللي حصد المركز الأول في البطولة الوطنية للمناظرات 9، نبارك لهم ونبارك للجامعة. أعتقد أن الجامعة أيضا في الموسم الماضي أيضا لبطولة المناظرات حصدت على مراكز متقدمة، وهذه السنة أيضا تتوج من ضمن الفائزين في هذه المناسبة في هذه المسابقة. فنبارك لأعضاء الفريق المكون من عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، سارة الفارسي من كلية الهندسة، سارة البلوشي من كلية الحقوق، ومريم البلوشي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وأكيد نوجه أجمل تحية و لمشرف الفريق الدكتور سعيد المكتومي، نبارك لكم دكتور ولفريقك، ونبارك للجامعة أيضا ولنا جميعا هذا الإنجاز المشرف الذي يضاف بكل تأكيد إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز على المستويين الإقليمي والدولي، واللي يعكس أن الجامعة دائما ومنتسبيها هم دائما منافسين في مختلف المحافل وفي مختلف المسابقات. وفي ختام أنشطة جماعة التربية بجامعة سلطان قابوس في أمسية منتهى، نظمت الجماعة أمسية ختامية مساء بالأمس تضمنت مجموعة من الفقرات والأنشطة اللي عكست حصيلة جهود الجماعة خلال العام الأكاديمي. جاءت الفعالية في إطار تعزيز الحراك الطلابي وإبراز المواهب والإنجازات، وهكذا دائما الجماعات الطلابية خلال العام الأكاديمي منذ البداية أو في الفصلين الخريف والربيع وحتى في الصيف، دائما ما يكون هناك حراك كبير على مستوى الأنشطة وعلى مستوى الأنشطة اللاصفية أو خارج القاعات الدراسية، وهذا ما يميز أكيد طلبة جامعة سلطان قابوس على صقل مهاراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم، وجعلهم هكذا جيل قادر على أن يواجه تطلعات المستقبل. مستمعين، هذه كانت أخبار الجامعة لهذا الأسبوع. إلى ذلك الحين بعد ننتقل إلى ربما ضيوفنا الكارم، الحقيقة أنا متشوق لين يكونوا بعد قليل معنا. فاصل قصير وراجعي لكم، فكونوا بالقرب معنا.
2: هلا SQU على هلا FM.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
5: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم

0: مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة أخرى لنكمل معكم فيما تبقى من محطات وفقرات برنامجكم الأسبوعي برنامج هلا أسكيو, ونذهب إلى الفقرة الأهم واللي تنتظروها دائما واللي حقيقة أنا بعد نفسي منتظرها اللي يكون برفقة ضيوفنا الأكارم اللي راح نستعيد معهم ذكريات جميلة, أو نقدر نقول ليس فقط هذه الذكرى مرتبطة بهم بس بل هي محطة وطنية تشرفت فيها جامعة السلطان قابوس بالإطلالة القريبة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه خلال عام 2000 أي ما قبل 26 عام, واليوم الجامعة مسيرة وطنية تستثمر في العقول وتبني كفاءات تقود المستقبل, مستقبل سلطنة عمان بكل ثقة واقتدار. هي لحظات جميلة رافقتهم لحظات لا تنسى, فما بال اليوم وهم يعيشوا هذه الذكريات وهذه اللحظات كل يوم وهم أحد أعمدة جامعة السلطان قابوس اليوم ومخرجي أجيالها في لحظات لا تنسى. تبقى هذه اللحظات شاهدة على ما يتجاوز الحدث. ضيفان الكريم كان يوما من طلبة الجامعة ليواصل انتمائهما إلى اليوم فيها في مواقع مختلفة في ميادين العمل ليواصلان فيه العطاء من ذات المكان الذي شهد بدايتهما. لحظات استثنائية بلا شك حين تشرف بلقاء جلالة السلطان طيب الله ثراه خلال زيارته الأولى لجامعة السلطان قابوس. أرحب بكم, نرحب مشاهدينا بالدكتور نصر بن حمود الهنائي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية بكلية الهندسة, والطالب الذي ألقى كلمة الطلاب في اللقاء الذي جمع طلبة الجامعة بجلالة السلطان طيب الله ثراه خلال الزيارة السامية, والدكتورة نجلاء بنت سالم السعدي أستاذ مشارك في كلية التربية تربية فنية والحاضرة في اللقاء بعملها الفني الذي استعرضته أمام صاحب الجلالة في ذلك اليوم المبارك. نرحب بكم أجمل ترحيب, وأبدأ معك دكتور نصر وأقول لكم مبارك لكم اليوم. الجامعة تحتفي بإنجازاتها, تحتفي بيومها, كل عام وأنتم بخير. في البداية
1: أنت بخير وصحة وسلام أخي محمد, جزاكم الله خير على الاستضافة وأخذنا يعني بالذكريات إلى 26 سنة خلت
0: بإذن الله تعالى, وأنا متشوق حقيقة دكتور. أيضا رحب مستمعينا بالدكتورة نجلاء بنت سالم السعدي, مساش الله بالخير دكتورة, ومبارك لكم هذا التتويج ومبارك لك شخصيا التكريم اليوم.
2: مساء النور ماجد, شكرا جزيلا على هذا التبريك, وأشكر القناة هلا إن هي عطتنا هذا المجال نتحدث عن 26 قبل من أيام كنا طلاب في السنة الثالثة, وأشكركم جزيل الشكر كما أشكر المخرجنا نصر الحوسني اللي إتاحتنا لهذه الفرصة.
0: منتشرف دكتور, وأنا متشوق حقيقة لها كذا يعني نعبر بكم في الذاكرة. أكيد رقم دكتور رقم 26 بنفس رقم مميز
1: طبعا.
0: اليوم أكملت هذه الذكرى 26 عام من عام 2000 تم اختيارك لأن تلقي كلمة الطلب طلاب ممثلا الطلاب أمام جلالة السلطان طيب الله ثراه خلال زيارته الأولى للجامعة عام 2000, فلنتحدث دكتور عن هذه عن أبرز التفاصيل وما تحتوي هذه الذاكرة.
1: الحقيقة يعني من الصعب الإلمام بذكريات حدثت قبل 26 عام في غضون يعني دقائق قليلة. بحمد الله سبحانه وتعالى قبل 26 عام تم اختياري يعني لإلقاء كلمة الطلبة ممثلا لطلبة جامعة السلطان قابوس, وكانت يعني لحظة فارقة في ذلك الزمان, كما أن تشريفنا يعني بالجلوس إلى جلالة السلطان طيب الله ثراه في ذلك الزمان يعني وضعنا في موضع مسؤولية. أنا أقول في ذلك الزمان يعني لأنه ألقى علينا بعض الكلمات بعد ما يعني قبل يعني في أثناء اللقاء معه, وأنا أشوفها كانت مسؤوليات لازم نحملها حتى يومنا هذا.
0: نعم طيب دكتور, هل تتذكر يعني كذا ملامح من الكلمة اللي ألقيتها وكيف كان وقعها عليك في تلك اللحظة؟ أو ربما دكتور هل تتذكر شيء لم يعني قبل الحدث أنما تم اختيارك بأن تكون أو تمثل الطلبة وتلقي الكلمة أمام جلالة السلطان الراحل؟
1: هو حقيقة لما تم التواصل معي في البداية ما كنت أعرف ليش، يعني تواصل معي تعال نحن نريدك مكان معين إن شاء الله، جيت قالوا نريدك تقرأ يعني من ورقة.
0: نعم.
1: أنا لازلت ما كنت أعرف يعني ما هو السبب الرئيسي يعني يعني وراء كما تقول كما اتصال هذاك، وقرأنا من الورقة. وبعد فترة الحمد لله أخبروني قال راح تكون هناك زيارة لجلالة السلطان قابوس الله ثراه، وتم اختيارك أنك تلقي كلمة الطلبة بالنيابة عن الزملاء. ويعني كانت مفاجأة نوعا ما، ولكن الحمد لله يعني هي يعني ذكرى طيبة، وكثير حقيقة حتى من طلبتي للآن ما يعرفوا أن كنت ممثل الطلبة في ذلك الزمان، حتى نعم. بعضهم يشوف الفيديو لكن ما يعرف أن أنا لهذاك أيوة. الشخص
0: أكيد يعني مرت علي سنوات وربما كبرت أيضا دكتور
1: صحيح.
0: دكتورة صحيح. نجلاء يعني لو أعود بك إلى اللحظة الأولى، لحظة رؤيتك لجلالة السلطان وأنت تقفي أمامه مستعرضة أعمالك الفنية، فلو أريد يعني إجابة في شقين دكتورة، لحظة يعني اللحظة اللي واجهت فيها جلالة السلطان، وأيضا يعني قبل وأنت تحضر لهذه الأعمال، ربما أكيد مسيرة ربما طويلة منذ الصغر، هوايتك حبك شغفك أيضا للأعمال الفنية، وصولا إلى اللحظة اللي وقفت فيها أمام جلالة السلطان الراحل ممثلة الطلبة.
2: شكرا ماجد. يعني بس لو
0: محمد
2: بس لو ذكرنا نرجع ل 26 سنة، هذه ما كانت زيارة يعني تاريخية أو زيارة بروتوكولية، يعني كانت من جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه. هذه زيارة كانت بالنسبة لنا إحنا كطلاب بالدرجة الأولى كانت فيصل، أيضا بالنسبة لإنجازات الجامعة أيضا كانت تعتبر يعني فيصل أكاديمي وبحثي. يمكن إحنا في ذيك الفترة كنا طلاب ما مدركين يعني ممكن قيمة هذه الزيارة، يعني لما جانا وقالوا لنا إنه ممكن أعمالكم الفنية تختار من ضمن الأعمال المقدمة لجلالة السلطان قابوس لعرضها بالزيارة اللي هي تاريخ كان 2/5/2000، فكان من ضمن الأعمال إن إحنا عمل عادي كنا نقدمه عن البيئة العمانية، عن كيف الحياة العمانية، عن الهوية العمانية كيف نربطها من خلال الفن. فكانت لما جينا وعرضنا العمل وكنا نستعد قبل بأسبوع نجهز الأعمال هي ما كان عندنا أهداف كان سابقة أو بلغونا سابقة، اختاروا عندنا يعني كنا يمكن أنا من الطلبة كنا المتفوقين في قسم التربية الفنية، اختاروا مجموعة من الأعمال فقالوا لنا على أساس إن هذا العمل يمثل الهوية العمانية. بس مجرد العبور السريع ممكن اللي كان من جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه كان عبور يعني سريع، نظراته كلمة إن موفقين استمروا يمكن كانت لحظات جدا قصيرة ولكن كان لها أثر كبير إلى يومك هذا إنه استمروا. سبحان الله كانت يمكن أنا في ذيك الفترة كنت سنة ثالثة، كانت عندي ما كان عندي أهداف إن مثلا إن يكون أتعين في الجامعة وإن أكون أكاديمية أو معيدة، بس ذيك الكلمة ونظراته وإن كيف إن هو يشجعنا إنكم استمروا في هذا النجاح وهذا التوفيق، حسيت أن بعد ما خرجت من ذيك اللحظة لا أنا لازم أسقل نفسي بشكل جيد، لأن السلطان قابوس رحمة الله عليه عطانا آمن بينا إحنا كطلاب قبل أن نؤمن بنفسنا، عطانا قيمة في عمل جدا بسيط، ذاك العمل تحول من شيء جدا بسيط إلى قيمة. أنا في حد ذاتي بديت ما شاء الله يعني أنجز عندي، بس كانت باقت لي بس سنة واحدة على أساس التخرج، فالحمد لله تم تعييني معيدة. وسبحان الله يمكن جلالة السلطان طيب الله ثراه أعطى المرأة العمانية قيمة كبيرة ذيك السنة اللي إحنا كنا عام 2000 تم تعيين ما يقارب 17 بنت مختلفة الكليات كمعيدات، فهذا بحد ذاته هو تقدير لنا إحنا وهي هذا أمانة مثل ما ذكر الدكتور نصر.
0: نعم فعلا وقوفك يعني في تلك اللحظة دكتورة أكيد أن الإنسان يعني يمر في قلبه وفي نفسه شريط من الأفكار، فإيش كان الأقرب لقلبك؟ هل ربما يعني رهبة الحضور، دهشة الحلم اللي يعني رافق نجلاء منذ الصغر، مرورها تدرجها تطورها بالأعمال الفنية وصولا إلى هذه اللحظة اللي تستعرض يعني تستعرض أعمالها إلى رجل يعني رجل العمال الأول؟
2: هي بصراحة كانت في البداية رهبة، يعني ما شاء الله يعني أنت ترى رمز قيادي لا. أمام عينيك، كنا إحنا صغار نشوف صورة جلالة السلطان قابوس في الكتب، أنك تشوفه أمامك وأنه يثني على عمل أنت موجود، يمكن أنت ما مقدر قيمة هذا العمل بس أثنى عليك بالعمل بالرغم من ثواني سريعة جدا، بس قدم لك وأثنى على هذا العمل، هذا بحد ذاته حملني أنا أمانة إن نعم. أنا أكون كيف إن أنا عندي موهبة، أنا قادر أن أقدم أفضل ما يكون في هذه الموهبة وأنقلها، أنقلها للمجتمع الخارجي، مش فقط بداخل الجامعة أو في حدود نفسي، أنقلها للطلاب اللي أنا حاليا يعني ملتزمة معاهم بتحمل مسؤولية كبيرة.
0: نعم دكتور نصر، طبعا أكيد يعني وقوفك أمام المقام السامي في تلك اللحظة ببث لنا الطلبة تلقي الكلمة، أيهما كان الأقرب لقلبك؟ هل رهبة المقام أم المسؤولية؟ وكيف كانت يعني مشاعرك في ذاك الوقت؟
1: حقيقة ما أستطيع أقولها كانت يعني رهبة بمعنى الرهبة، ولكن للسلطان الراحل طيب الله تراه كان له حضور وكان له هيبة، هذا كنا نسمع لما كنا يعني من الآخرين، للسلطان كان له هيبة وحضور ووقع يعني في النفس، وهذا الأمر أنت ما تستطيع يعني تحس به إلا أن يعني كنت واحد من الأشخاص اللي يعني حضروا الموقف. نعم. فكان للسلطان يعني حضور كبير وهيبة كبيرة، وفي نفس الوقت كانت هناك مسؤولية، أنت الآن تمثل ليس فقط نفسك ولا حتى الطلبة الحاضرين، ولكن جميع الطلبة جامعة سلطان قابوس السابقين واللاحقين، لأن الكلمة اللي تلقيها أنت وتبين فيها بعض الجوانب أو تعرض فيها لبعض الجوانب، سواء كانت يعني إنجازات الجامعة أو إنجازات الطلبة يعني بمعنى يعني أدق، راح يكون لها وقع حتى في الجهة المقابلة في جهة المستمع.
0: نعم
1: أيوة. فهذه كانت يعني نقطة حقيقة يعني مفصلية، وحتى في كيفية اختيار مواضيع الكلمة.
0: نعم. ما بعد إلقاء كلمة الطلبة دكتور، وما بعد الحدث، كيف كنت تعيش أيامك في الجامعة أو المتبقية خلال مرحلة البكالوريوس؟
1: أنا من لما دخلت الجامعة يعني كتقول بشكل أدق من سنة ثانية، كان عندي طموح أن أكون أكاديمي.
0: نعم.
1: في جامعة سلطان قابوس، ولفضل الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، بعد ذلك كذلك يعني دكاترتنا لهم فضل عيني كبير، مثل المكرم الدكتور هلال بن عبد الزاهر والأستاذ الدكتور سالم الحارثي، ترى درسني يعني لما كنت في
0: ما شاء الله
1: يعني في البكالوريوس، وكان يعني لهم أثر إيجابي يعني، بالإضافة لذلك حتى سعادة الدكتور سيف الهدابي، يعني كنت من أول الطلبة اللي درسهم بعد ما أنهى أو انتهى من الدكتوراه، فكان الحلم موجود. من بعد الزيارة خلاص أنا قلت يعني هذا المكان اللي أنا بجلس فيه في الجامعة.
0: نعم.
1: وحتى يعني عديت نفسي إعداد أني أكون أحد الأكاديميين اللي يتم أو معيدين فيه يعني بمعنى أدق في كلية في في في كلية الهندسة، خلاص يعني وجهة اتضحت، الأمور اتضحت ومشينا على هذاك. أما من ناحية الواقع حتى مع زملائنا، في كثير من الطلبة زملائي ما كان يعرفوا أني راح ألقي كلمة الطلبة، بعدين تفاجأوا.
0: أيوة نعم.
1: وأنا أتذكر بعد سنة كنت في المصعد في الكلية، وكان واحد من طلبة سنة أولى إذا أنا ما خاب ظني قال لي أنت فلان اللي لقيت الكلمة يعني مع جلالة السلطان، قال لي نعم، فهو حتى من الفيديوهات يعني كان يتذكر.
0: أيوة أكيد، وتبقى خلاص يعني أقدر أقول دخول لعالم الشهرة، وتبقى لك رمزية خاصة أمام الطلبة. أكيد يعني هذه اللحظات كمحطات وطنية ربما يعني هي لحظات خالدة وباقية أمام يعني للطلبة، طلبة جامعة سلطان قابوس ولمنتسبيها وللمشاهد خلف الشاشات، ولكن لكم يعني عندما كنت جزء من لا يتجزى من هذا الحدث، أكيد أنه هذه اللحظات لها رمزية خاصة في أو لها مكانة في قلوبكم. يعني دكتورة نجلاء، هذه الرمزية بقت إلى اليوم، ما بعد الحدث دكتورة نجلاء أكيد رسمت يعني ملامح لمستقبلها، رسمت طموحات لم ترسمها ربما في السابق ولها تطلعات، وخلص ربما نقول أنها دخلت إلى يعني عالم من الإلهام ومن فضاءات المعرفة. كيف عشتي ما بعد الحدث دكتورة؟
2: لما صار يمكن اللقاء والعرض الأولي مثل ما ذكرت لك أن للعمل الفني وأنه هو أشاد في جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، أنا جلست مع نفسي أن أنا أقدر أقدم أفضل ما يكون وأكون يعني أن أنا ملتزمة أكثر وأحقق. يمكن أنا يمكن في سنة ثالثة الحمد لله كانت تقديراتي أو معدلي الأكاديمي كان يعني جيد، فلما صار أن أنا مثل ما ذكر الدكتور نصر أنا الحين أفكر فعلا أكون أكاديمية أكون معيدة، لأنه زيارة السلطان لما حتى لما خرجوا الناس يقولون أن السلطان قال أنه بيعمل مركز الثقافي، إذن أنا يوم بالأيام بكون جزء من هذه الجامعة، يوم بالأيام بدخل هذا المركز الثقافي بقدم فيه، بقدم شيء في هذه الجامعة اللي صارت يوم من الأيام تقدمنا إحنا أشياء كثيرة وصقلت فينا إحنا كأكاديميين يعني ككوادر بشرية أيضا أكاديمية صقلت فينا أشياء كثيرة. أنا من هنا تحملت المسؤولية أكثر من لطلابي أيضا. دائما إحنا نقول الشيء اللي قدم لنا جلالة السلطان قابوس يعني شيء قليل اللي احنا نقدمه لهذا الوطن، يعني نعكس انعكاس كثير حال هذا الوطن. الوطن قدم لنا جلالة السلطان لما جاء وقدمها يعني المؤتمر او اللقاء اللي حصل ذكر اشياء كثيره من ضمنها الجانب الاكاديمي، كيف ان احنا نسقل اكاديميا، كيف نحن نسقل مهاريا، كيف انا انطلق. حتى اتذكر لما يعني ذكر كلمه نفخر ونفاخر، ما عرفت انا قيمه هذه الجمله الا لما خرجت للمحافل العالمية في المؤتمرات، ولما كنت طالبة ماجستير فعلا كنت أفخر أن أنا جزء من هذه الجامعة. أفخر لما أقول أن أنا من جامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان، لأن الجامعة لها اسم ولها يعني ثقل أكاديمي كبير على المستوى العالمي.
0: نعم واضح. طيب دكتور، تحدث صاحب الجلالة وألقى كلمة أمامكم في ذاك اليوم، فما هي أبرز الرسائل ربما التي تتذكرها إلى اليوم؟
1: جلالة السلطان، أنا طبعا أتكلم من منطلق أني كنت طالب.
0: نعم.
1: في رأيي كان له مجموعة من الرسائل في الحديث معه، رسائل مباشرة وغير مباشرة. أما رسائل غير مباشرة، أنا يعني بعد جلالة السلطان ما استمع لكلمات كلمة الإدارة كلمة الطلبة يعني كألقى كلمة، وحقيقة اللي استشفيته من يعني معالم كما تقول صاحب الجلالة أنه أبدو ارتياح كبير جدا لما تم تحقيقه في الجامعة. نحن لما زار السلطان طيب الله ثراه الجامعة كان عمر الجامعة 10 سنوات، معذرة 14 سنة.
0: نعم.
1: فكانت نوعا ما يعني يعني جامعة لازالت فتية في ذلك الزمان، وفي نفس الوقت كانت بدأت مخرجات الجامعة الدفعات الأولى من الأكاديميين تعود إلى الجامعة، وبدأ يشوف الأكاديميين اللي تخرجوا من الجامعة اللي وضع لها طموح، وسبها قال نحن يعني نفخر ونفاخر بها. وكان الهدف الرئيسي هي إعداد الجيل في ذيك الفترة والجيل التي يعني يعني من بعدها على أساس أنهم يتولوا مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية قيادة يعني الوطن بشكل عام.
0: نعم.
1: وهذا ما نراه. في ذلك كان في رسائل تبين ارتياحه لتحقيق هي هذه، ورسائل أخرى أشار لها في في في الكلمة اللي ألقاها على سبيل المثال، نحن كنا طلبة في الجامعة، عادة الطلبة لازم يعني يقوموا بمجموعة من الأبحاث، ونوه بطريقة غير مباشرة إلى أهمية الشخص أنه يعني يكون حذر في فيما تلقاه من معلومة، يمحصها يفحصها، وأشار أنه في بعضها يمكن واحد يأتي مجموعة من الـ من الـ يعني من المعلومات يقرأ من مجموعة من المصادر، لكن لا زال هو مطالب أن يتفحص تلك المعلومات التي أتت صحيحة أم غير صحيحة، ويعمل فكرة في في يعني كتقول في تلك المعارف، بالإضافة إلى طبعا يعني مجموعة من الأشياء من ضمنها أنه يفخر ويفاخر بها. وأنا واحدة من أكثر الأشياء اللي تعلمت حقيقة منه هي كيفية اتخاذ القرار. أشار صاحب الجلالة في أثناء حديثه إلى كيفية يعني إنشاء الجامعة، وقال فيما معناه يعني نحن يعني يحاول يستشير مجموعة من الأشخاص كالعادة ويستبين آرائهم، وفي ختام يعني كما تقول الموضوع اللي كان يتطرق إليه قال ولكن نحن نشاور، ولكن إذا عزمنا توكل. وهذا دليل على أهمية الشورى، وكذلك أن الإنسان يتخذ بعض الأحيان خطوات لاتخاذ قرارات استراتيجية، والحمد لله أثر القرار الاستراتيجي اللي اتخذه في ذاك الزمان بإنشاء جامعة سلطان قابوس رأى أمام عينيه. يعني هذا من أهم الأشياء، وأنا حتى بعض الأحيان أذكرها معي في الطلبة لما درس الطلبة يعني آلية اتخاذ القرار وش اللي هي هذا الحادثة.
0: نعم دكتور، أعتقد أنه مثلا بعد تلك اللحظة اليوم هل نقدر نقول أنه كانت التدريب مبكر لك على الصعيد الشخصي على أن تتولى زمام المسؤولية وتكون يعني صانع لمسارك المهني. ربما أيضا اليوم أنت كرئيس قسم ومخرج لأجيال، هل ربما دكتور يعني هذا ساعدك بشكل كبير على أنك أيضا تعلمت من السلطان الراحل كيفية اتخاذ القرار، واليوم أنت بنفسك صانع للقرار؟
1: الله يبارك فيك، هذا من حسن ظنك. نعم، هذا أمر لا بد منه، يعني أنه الإنسان يستمر في عملية التعليم والتعلم وتطوير الذات.
0: نعم.
1: فخلال السنوات يعني المنصرمة، يعني بعد ما تخرجنا في الجامعة ويعني انهينا دراسات العليا الدكتورة الماجستير والدكتورة وعدنا إلى القسم، أنا حقيقة لازلت يعني أعتبر نفسي طالب وأتعلم، حتى بعض الأحيان أنا أقول أتعلم من الطلبة اللي عندي يعلموني. لا بالفعل، يعني هذا شيء يعني لا يمكن إغفاله حقيقة، يعني معانا يعني مخرجات يعني من المدارس ما شاء الله على مستوى عالي، ولما يجوا الجامعة في عدد كبير منهم يعني يستمروا في عمل التعليم ويبهروك حقيقة بنتائجهم بأفكارهم بمرئياتهم، فأنا حقيقة تقول يعني نستمر في ذلك النسق. وكذلك مثل ما تفضلت، يعني بالفعل عملية اتخاذ القرار وكذا أنا لازلت حتى أطبقه يعني في جميع يعني في معظم يعني كما تقول الأمور اللي تتطلب اتخاذ قرار، دائما نشاور معانا في يعني في القسم ونحاول نشوف ما هو الأفضل، وما بالضرورة أنت تعرف الأفضل، في النهاية هذا يعني شيء في مستقبلي، ولكن الإنسان قدر الإمكان يحاول يستقرأ يعني الواقع اللي عنده ويعني يستشرف المستقبل على أساس أنه يتخذ قرار، ويتأمل إن شاء الله تعالى ذاك القرار يكون له يعني أثر طيب في المستقبل.
0: نعم.
1: والحمد لله أن الخبرة اللي تراكمت في الجامعة تؤهلك إنك تستمر في هذا الطريق. نحن ما نشتغل بنفسنا، نحن نشتغل يعني مجموعة من الأكاديميين، وبيت ولما يقول الجامعة بيت خبرة، هي بالفعل بيت خبرة بما تحويه يعني من طاقم وكادر بشري.
0: نعم، واضح. طيب دكتور نجلاء، كيف يعني دخلك في محور آخر، كيف ممكن اليوم الفرد أن يعني يحافظ على هذا التوهج من يعني من أو الشعلة من الشغف ومن الإلهام، أن معايشة مثل هذه اللحظات التي تظل يعني حاضرة معه طوال حياته، فكيف ممكن أن يحافظ على هذا التوهج، على هذا يعني الشغف، على هذا الإلهام، الطموح تزيد عند الرغبة، وأن يحافظ عليه يبني عليه في سلم يعني في سلم المشوار اللي يخوضه، هكذا يرتقي يعني في مصاف التقدم والازدهار، وأن يرتقي دائما في علمه وفي عمله.
2: هو الشغف ان احنا نحافظ عليه ونوهجه اكثر بان احنا كيف نطور نفسنا، يعني تطوير الناحية الاكاديميه والبحثيه هذا جدا مهم جدا، يعني بالنسبه لنا احنا وصلنا لمرحله معينه، ما اقول ان انا والله عندي درجه اكاديميه بهذه الدرجه وخلاص ما بكتفي بالتعليم، لا، انا اطور نفسي، خاصه في العالم اللي حاصل التطوير السريع الهائل اللي دخلنا احنا 2022 على الذكاء الاصطناعي، الحين احنا 2026، كم من الورش التي قدمت لنا على اساس ان احنا نطور نفسنا. واحيانا التطوير مثل ما ذكر الدكتور احيانا ما يكون مثلا من ورشه، احيانا يكون من الطالب نفسه. الحين هذا الجيل ما شاء الله جيل متعلم سريع، جيل التكنولوجيا، فتحصل مثلا او انا بالنسبه لي نفس الشيء لما اطور الطالب، اطور من ناحيه مهاريه، من ناحيه اكاديميه، من ناحيه انه هو كيف ممكن يتخذ القرار حتى في المشاريع اللي هم يقدموها. في عندنا محاضره نعمل مثل ديسكشن كامل للمشاريع، كل طالب يعطيني فكرة إيش اللي إحنا رايحين نقدم في هذا المشروع، سواء كان بعدين نتخذ القرار كان المشروع بيكون عبارة عن، فأنت أنك أنت تطور نفسك، تطور نفسك من البرامج اللي موجودة معك، تطور نفسك من الأشياء اللي موجودة أيضا، تطور العالم، الخروج العالم، التعرف على هذا العالم، ما أنك تقف والله أنا وصلت لفكرة معينة أن أنا خلاص أن أنا يعني ما أريد أستفيد من الآخرين أو الجانب، ممكن أستفيد حتى من زميلي اللي ممكن يكون كدرجة أكاديمية أقل موجود عندي في نفس الديبارتمنت. هذا هي الإثراء، هذا هي ممكن كيف الإثراء أني أنا أطور نفسي، كيف أتخذ القرار، كيف أطبق هذا القرار لاحقا في البرامج التدريسية اللي أنا أقدمها.
0: نعم. سنوات من الخبرة وتراكم المنجزات دكتورة، أبرز الرسائل اللي تحمليها اليوم لطلابك من خلال ربما استغلال الفرص، من خلال صقل المهارات، واليوم مثل ما ذكر الدكتور أن الجامعة هي بيت خبرة وبيئة حاضنة لكل المواهب ولكل الإبداعات.
2: دائما في أول فصل، في أول بداية كل محاضرة أقول للطلاب، يعني لأنه كل مجموعة ومقرر ديك دفعة مختلفة، فدائما أقول استفيدوا من الجامعة. انت لما بتخرج من الجامعه بتقول يا ريتني رجعت مره ثانيه الجامعه تقدم. يعني احنا يعني ممكن خريجه 2001 ممكن الاشياء اللي حصلناها مختلفه تماما عن الحين. الفرص اللي عند الطلاب جدا هائله. جامعه السلطان تقدم لهم اشياء كثيره، يعني ممكن مهارات اللي يقدمونهم، البرامج الاكاديميه ايضا، تطور البرامج الاكاديميه. قلت لهم استفيدوا من كل شيء، ما معنى انك انت اخذت مقرر في فرصه انك انت تستفيد من المقرر الاخر لو كان عنده وقت فراغ. هذا اضافه لك انت، اضافه معرفيه. انت لما تخرج تخرج باسم الوطن، باسم جامعه السلطان، باسم نفسك في الدرجه الاولى. انت بكره بتحمل رساله، لانك انت لما تتخرج، احنا معظمهم معلمين تربيه فنيه، لما بتخرج انت هذول الطلاب اللي معاك في المدارس من حقهم ايضا انك انت تفيدهم بالمعرفه اللي استفدت فيها في الجامعه.
0: نعم واضح. طيب دكتور نصر، اليوم الجامعه تحتفي في كل سنه وفي كل مناسبه بانجازاتها على الصعيد اليوم المحلي او على الدولي، ايضا كذلك على مستوى المخرجات، على مستوى البحثي، ارقام تتواتر، منجزات، ازدهار، تقدم، رؤية تلهم، ارث مستدام مثل ما شهدنا خلال 3 أيام الماضية. يعني خلال هذه المسيرة دكتور، كيف تقرأ مسيرة الجامعة اليوم؟
1: كما اشارت يعني الاخت الدكتورة نقلاء، حقيقة التطور الذي نشهده من قبل الطلبة في الجامعة ومخرجات الجامعة تطور كبير جدا.
0: نعم.
1: حتى أنا قبل اللقاء كنت أكلم دكتورة نجرا وأقولها يعني مقدار المعرفة مع مخرجات الجامعة حاليا لو قارنا بأيامنا نحن يكاد يتفوق علينا بمراحل كبيرة جدا، وليس أن هذا من باب التواضع، لكن هذا من باب يعني كما تقول ذكر الأشياء بمسمياتها. الأرقام حاليا تتحدث عن نفسها. اليوم كان اللقاء الختامي في في في قاعة المؤتمرات، وكان الدكتور نائب الرئيس الشؤون الإدارية والمالية دكتور ناصر زيد استعرض يعني مجموعة من منجزات الجامعة خلال الفترة الماضية، وعرض لمجموعة من يعني من البيانات والإحصاءات عن تطور الجامعة والمشاريع اللي قامت بها، المنجزات اللي قامت بها. نحن يكفينا يعني واحد من العوامل فقط يمكن الواحد يذكره، اللي هو الكيو اس رانكينج مال الجامعة، اللي هو كما تقول مستوى التصنيف، تصنيف الجامعة
0: 334،
1: ووصلنا إلى مرحلة يعني أنا أقول نوعا ما قد تكون تفوق ما كان مخطط له سابقا. طبعا ما نكتفي بهذا،
0: لا.
1: رافقها يعني كما تقول بيانات عن أعداد البراءات الاختراع وزيادتها، بيانات عن الأبحاث اللي تم نشرها، جوائز الطلبة معنا. نحن يكاد يكون لا يمر أسبوع معنا في الجامعة إلا ونسمع خبر عن مجموعة من الطلبة في أحد الكليات أو أحد الأقسام شاركوا في مؤتمر معين، في محفل معين، وإلا ويحصلوا على يعني مراكز متقدمة سنة، سواء كانت المراكز الأولى أو المراكز الثانية. هذا دليل على أن هناك يعني عناية كبيرة جدا بالجامعة ومخرجات الجامعة من الطلبة، توجيه الموارد يعني لهم والاستفادة يعني منها وتعظيمها. وأنا شخصيا أرى أن الجامعة الحمد لله رب العالمين يعني تتجه في اتجاه صحيح، ونتأمل يعني الاستمرار في النهاية، ترى يعني الاستمرارية تكون بالكادر البشري.
0: نعم صحيح.
1: ومخرجات الطلبة هم اللي راح يكونوا قادة.
0: صحيح.
1: احنا يعني كاد يكون يعني قضينا الآن 25 سنة

0: أتذكر كنت أطلع على الإيميل، وصلني إيميل مريد إلكتروني أن تم اختياري لتلك الجائزة، وأنا حقيقة ما كان عندي خبر، لم أقدم لها ولا أي شيء، ولكن فيما يبدو مجموعة من الزملاء الأكاديميين معانا رشحوا اسمي للحصول على تلك الجائزة. وأنا مثل ما أخبرتك صراحة ما كنت يعني متخيل أني أحصل على الجائزة، وحتى يعني أنا عدت قراءة البريد الإلكتروني يعني عدة مرات، لا يكون غلطانين، يمكن ما أنا، يمكن شخص آخر. فيعني هذا يعني كما تقول الحمد لله رب العالمين، من خلال يمكن ما شاهدوا زملائنا سواء في القسم وفي الخارج، يعني من أعمال نقوم فيها يعني من جانب التدريس.
1: واضح دكتور، كل التوفيق لكم إن شاء الله في الله إن شاء الله. دكتورة نجلاء، اليوم يعني 74 خلال الإحصائيات اللي ذكرها نائب رئيس الجامعة، 74 ألف خريج، أيضا ارتقاء الجامعة في تصنيف QS إلى 334 في الترتيب من بين 25 أو 26 ألف جامعة على مستوى العالم. اليوم الجامعة لا نذكر مجرد أرقام أو إحصائيات، بل هي مشروع وطني متكامل ركيزته الأساسية الإنسان العماني. كيف ممكن، أو كيف من خلال وجهة نظرك كيف ممكن توصيف مسيرة الجامعة اليوم؟
2: مسيرة الجامعة صراحة يعني في تطور دائما، وأنا من الناس يعني بصراحة كنت أحرص دائما على حضور اللي هو حفل يوم الجامعة كل سنة، فما شاء الله يعني السنة الماضية حضرت، السنة هذه الأرقام في تطور بالنسبة كوادر البحثية، الكوادر الأكاديمية، يعني نسبة أيضا الرضا بالنسبة للطلبة الخريجين، يعني معظم القطاعات اللي موجودة عندنا الخارجية والقطاع العام الحكومي أو الخاص في نسبة رضا تقريبا ما يقارب اليوم 85%. عندنا البرامج الأكاديمية ما شاء الله يعني وصلنا في توسع من 2001 إلى الآن، يعني بتقول 26 سنة 70 برنامجا أكاديميا، 70 منهم هذا بالنسبة 70% هم يعني يصنفوا تحت المعايير الأكاديمية العالمية اللي وضعوا في الاعتماد الأكاديمي. هذه إنجازات رائعة، فتح برامج جديدة، التوسع أيضا في البرامج، سرعة التوسع أيضا في البرامج في كلية العلوم، برنامج الذكاء الاصطناعي برغم أن احنا الذكاء الاصطناعي متى وصل عندنا، بعد سنة بالضبط أعتقد 2023 يمكن أو 24 ما يعني الذاكرة، أن فتحوا هذه البرامج علوم البيانات، تحليل الأعمال، هذه البرامج اللي واكبت التطور السريع اللي حاصل، الأبحاث التي تنشر لما تيجي أنت تريد تعمل رفرنس لأحد أبحاثك وتعمل ريسيرش في الانترنت، لما يجيك بحث في QS ضمن او سكوبس بالنسبه لاحد الباحثين العمانيين انت تشعر بفخر، يعني الحين الابحاث اللي موجوده معانا تقريبا ما يقارب اكثر عن 4000 بحث اللي موجودين على المصنفات المجلات العلميه المحكمه، هذا في حد ذاته يعني انجاز جدا رائع. يعني دائما احنا كأكاديميين وحتى كناس الموجودين عندنا كوادر بشرية أساسا وطلابية، احنا مسؤولين بالدرجة الأولى، كلنا يد واحدة، كلنا حلقة واحدة، على أساس كلنا نتساعد على أساس ان احنا ننجح في هذه الجامعة بإنجازات هذه الجامعة، لأن هذه الإنجازات ما جت من فرد أو فردين، هذه جت كلها متواصلة مع بعضها البعض، من نبدأ من الطالب لغاية ما نبدأ بأعلى المناصب الموجودة عندنا. أيضا بالنسبة للكوادر ما شاء الله القيادية عندنا في السلطنة، لو تلاحظ حتى آخر ما مرة كان بالنسبة للقيادات اللي موجودة عندنا في السلطنة لما جاء الإيميل وكان يشكروا الناس أو يباركوا للناس اللي تم ترقيتهم أو تم أصدار مراسيم لهم، يعني عدد كبير هم هذه مخرجات الجامعة. فهذه الجامعة أنا أقول دائما أنها حققت أهدافها الاستثمارية أو الأهداف الاستراتيجية اللي كانت تسعى لها.
1: من خلال دكتور مسيرتك اليوم، هل اليوم التفوق الأكاديمي ويعني ارتفاع الدرجات عند الطالب هل هو وحده كافي لأن نقول أن هذا يعني ربما يعني طالب فعلا قادر على أن ينافس على شواغر، ينافس على أيضا في مسابقات، في أن يكون أيضا له اسم وشأن على مستوى المحلي وحتى على مستوى الدولي، أم أن اليوم بحكم أنت تخصصك في تخصصات فنية تربوية، أم أن هناك محتاج إلى أدوات، محتاج إلى أنه يكون له حصيلة عملية، له أعمال أيضا يبرزها لكي يكون ربما طالب متكامل؟
2: شوف، التفوق الأكاديمي ما أصبح مثل زمان يعني هو يعتبر الأساس أو يأخذ بنسبة عالية، لا، التفوق الأكاديمي هو قاعدة أساسية لكل طالب، لازم تكون عنده معرفة أكاديمية، ولكن هذه المعرفة لازم أنت تحققها أو تبنيها بالمهارات، تبنيها بالتواصل، تبنيها بالتعليم والتطوير الدائم. إحنا يمكن مقررنا يعني قسمنا معتمد بالدرجة الأولى 80% منه على المقررات العملية المهارية، إحنا ما يعني نبني مهارة دائما أقول للطلبة

0: نبني مهارة، أنت تسقل هذه المهارة من خلال كل مقرر يبني مقرر آخر. أنت لاحقا ما تنتظر وظيفة في الحكومة، أنت بكرة تكون صاحب ريادة أعمال، أنت يكون عمل عندك ذات قيمة جمالية وصناعية وإبداعية، أنت عندك هوية إبداعية، صناعات إبداعية الحين عندها التوجه العالمي بشكل كبير. فدائما المعرفة أو الناحية الأكاديمية هي موجودة، وإحنا ما ممكن حد يقول أن الناحية الأكاديمية ما موجودة أو ممكن نستغني عنها، لا، هي شيء أساس، ولكن كيف نبني هذه الناحية الأكاديمية أو المعرفية إلا بصقل هذه المهارة والتطبيقات والتقريب والتدريب والخروج للمجتمع لمعرفة ماذا يحتاج المجتمع. في عندنا ما شاء الله احنا خريجين من القسم ما شاء الله الحين عندهم ريادة أعمال، مشروعات صغيرة، ما اعتمدوا ان انا والله بكرة بكون معلم تربية فنية او بكون، لا، انا بكون معلم وايضا بتكون عندي مهنة صناعية.
1: نعم، واضح دكتور. في عالم متسارع اليوم نعيش، يعني عالم متسارع في عصر العصر الرقمي، ايضا تدفق في المعلومات، مهارات ربما متزايدة، اليوم البقاء للأقوى، يعني وهذا ما أكد عليه أيضا رئيس الجامعة خلال اللقاء الإعلامي، قال أنه كان ينبه أيضا على أن الطالب يسقل مهارات أو الخريج أيضا يسقل مهارات ويكون ذا مهارات يعني قابلة للتطوير والاستثمار في الواقع العملي. أهمية هذا الأمر دكتور بالنسبة للطالب في الوقت الحالي.
2: مثل ما تفضل الدكتورة، يعني حتى كنت في أحد المرات تذكر أنه حاليا بالنسبة لي أنا سوق العمل يحتاج إلى مفتاح، هو عبارة عن باب تفتحه ويحتاج إلى مفتاح. المفتاح تكون من جزئين، الجزء الأول اللي هو كما تقول المعرفة الأكاديمية والعلمية والتمكن منها، هذه الحديدة من المفتاح.
1: نعم.
2: أما أسنان المفتاح هي المهارات المكتسبة والتي تختلف من تخصص إلى آخر. يعني لا غرو أن الابتكار وريادة الأعمال من يعني أهم الركائز الحالية يعني ينظر لها في السوق، ولكن كذلك حتى مهارات الطلبة في سرعة التعلم، هذه يعني مهارة يجب عليهم اكتسابها، وكذلك عن التعلم المستمر. نحن الآن حتى أحد مستهدفات كما تقول التعليم معانا إنه كيف يعني نبرز اللي هي كما تقول أو نزرع في الطلبة مهارة التعلم المستمر، يعني بحيث أنهم بعد ما يتخرجوا من الجامعة تظل عندهم تلك المكنة وتلك المهارة في تعلم مهارات جديدة تتناسب مع الحاجة معهم. التخصصات المختلفة تحتاج إلى يعني مهارات مختلفة، وهنا يعد دور الأقسام الأكاديمية والبرامج في التركيز على المهارات اللي تناسب لهم. ذكرت أنت اللي هو التقانة كما تقول مثلا البيانات والذكاء الاصطناعي، كل تخصص من التخصصات يحتاج العمل مع الذكاء الاصطناعي، ولكن يختلف كيفية توظيفه. هنا تأتي كما تقول مهارة القسم الأكاديمي في فتح الباب للطلبة معهم بحيث أنهم يتلقوا العلوم المناسبة تتناسب تخصص معهم وتفيدهم فيما بعد يعني في في في سوق في سوق العمل يعني بعد ذلك. المسألة هي مسألة يعني موازنة ما بين الاثنين، ما نغفل جانب على جانب. وهذا اللي هو يعني كما تقول يميز حقيقة مخرجات جامعة سلطان قابوس، هي ذكرت ريادة الأعمال. نحن معنا أمثلة حقيقة يعني طيبة جدا، مخرجات كلية الهندسة واللي بدأوا شركات يعني بنفسهم، سواء كان على سبيل المثال شركات في الحوامات الهيدرونز يعني والذكاء الاصطناعي، والآن يعني يتبوأوا حقيقة يعني مكانة مرموقة ويقوموا حتى بأعمال للجامعة.
1: نعم، مش وهذا هو الاستثمار الحقيقي. نعم. فعلا. نعم. اليوم دكتور حقيقة حديث ذو شجون معكم، كلمة أخيرة نختم بها اللقاء بعد مسيرة يعني متراكمة من العطاءات والإنجازات، واليوم أنتم يعني تخرجوا أجيال المستقبل دكتور، وترفدوا يعني سواعد لهذا الوطن من الجامعة إلى مختلف الميادين ومختلف التخصصات على هذا الأرض على هذا الوطن. اليوم كلمة أخيرة نختم بها اللقاء دكتور.
2: أول شيء يعني نتوجه بالشكر الجزيل لكم على إتاحة الفرصة لنا للحديث واستعادة يعني
1: الذكريات.
2: بعض الذكريات يعني الأيام يعني خلت، ويعني استغل هذا كما تقول المقام لتوجيه كلمة يعني أبنائنا الطلبة في المقام الأول، يعني وهم أنا أقولهم على ثغر البلد هذه تقوم عليه، هم أمن وأمن البلد في المستقبل، وعليهم يعني مسؤولية ملقاة، وجب عليهم قيام بدورهم. نحن قدر الإمكان نقوم بما علينا، ولكن هذا ما يغفل نفس الشيء مسؤولياتهم في الأخذ بزمام المبادرة، يعني تعلم مهارات المطلوبة، وإن شاء الله تعالى نشوفهم بعدين هم يتولوا هذا المناصب اللي حاليا نحن نقوم بها، ونفخر ونفاخر بهم
1: بإذن الله تعالى. دكتورة نجلاء، مسيرة حافلة من الإنجازات من العطاءات منذ دخولك إلى جامعة السلطان قابوس وإلى اليوم كأكاديمية تخرج على يديك أجيال في مختلف التخصصات، وبالتحديد في التخصصات الفنية أو في تخصصات التربية الفنية. كلمة أخيرة، يعني اليوم والجامعة تحتفي بإنجازاتها بعطاءاتها في مختلف التخصصات.
0: أولا أشكركم مرة ثانية، ويعني أريد أقدم حاجة. أولا أشكر جامعة السلطان قابوس إن هي قدمت لنا أفضل ما، وأشكر هذا الوطن قيادة وشعبا أنهم أعطونا أفضل وأمنوا فينا إحنا كعمانيين قادرين إن إحنا نقدم ونمثل عمان في جميع محافل السلطنة. ومثل ما ذكر الدكتور نصر، أن يعني أريد أوجه للطلاب كلمة أتمنى أنهم حاليا يسمعون: استفيدوا من الجامعة، كل لحظة من الجامعة، سواء في المقررات الصفية أو اللا صفية، سواء في الأنشطة، استفيدوا منها. لاحقا بيجي عليكم بتقولوا يا ريتنا كنا يوم من الأيام نعود لهذه الجامعة. جامعة السلطان تقدم أشياء كثيرة، أنشطة، مهارات، تعليم. بكرة أنتوا لاحقا بتكونوا في الميدان، سواء كنتوا مشرفين أو كنتوا معلمين أو حتى كنتوا في مثل ما ذكر الدكتور كنتوا ماسكين أحد المناصب اللي موجودة، إنكم لكم دور إنكم تغيروا وتقدموا. هذا التقديم مش لنفسكم بالدرجة الأولى، هذا التقديم لأبنائكم للوطن لاحقا. يعني نتمنى إن شاء الله نشوف هذه المنجزات العمانية وهذه المخرجات العمانية اللي شفناها اليوم في التكريمات اللي حاصل معانا معظم الشباب ما شاء الله، يعني اللي حاصلين على جوائز عالمية. حتى كنت واقفة اليوم مع أحد البنات اللي أعرفهم فأقولهم ما شاء الله عليكم، هذه ثمرة بسيطة أنت تقدري هذه الثمرة يعني تزرعيها في كل مكان هذا الإنجاز، وأتمنى التوفيق إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا للدكتورة نجلاء بنت سالم السعدي، أستاذ مشارك في كلية التربية تربية فنية، و الحاضرة في اللقاء بعمل الفني الذي استعرضه أمام صاحب الجلالة في هذا اليوم المبارك. كذلك أيضا الشكر الجزيل للدكتور نصر بن حمود الهنائي، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية بكلية الهندسة، والطالب الذي ألقى كلمة الطلاب في اللقاء الذي جمع الطلبة بجلالة السلطان طيب الله ثراه خلال الزيارة السامية عام 2000 قبل 26 عام. شكرا جزيلا لكم على هذه التفاصيل وعلى حضوركم اليوم في استوديو هلا أفهم. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: إذن مشاهدينا، هكذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. جامعة السلطان قابوس مسيرة وطنية شامخة تحتفي بإنجازاتها بأبنائها بذكرياتها بتطلعاتها المستقبلية، لتبقى الجامعة رمزا شامخا على هذا الوطن العزيز. إلى ذلك الحين استودعكم الله، تقبلوا تحياتي، تحيات فريق العمل، ودمتم بخير.
3: في برنامج هلا اسكيو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
4: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء
5: بس طالب الجامعة يفهمها.
3: أنا رحمة محمد،
4: وأنا محمد الرواحي، في برنامجكم الأسبوعي
3: هلا اسكيو.
6: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات، وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
7: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني، وبث برامجك المفضله دون تقطيع، واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لاواصر واستمتع بتجربه اسرع انترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.org. قائم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: ويبقى السؤال.
1: قوائم الانتظار سنويا في رصد قوائم انتظار، لأنه نحن اليوم مثلا من عمر السنتين وعمر 18 شهر يبدأ التشخيص. طبعا هنا الأرقام ما موجودة دقيقة، ولكن أكثر من 5000 شخص، وهذا طبعا وفق الدراسات اللي قامت فيها جامعة السلطان قابوس، وأيضا حسب البيانات الموجودة كل هذه الحالات تم رصدها ولتوفير الخدمات حالها، وإن كانت خدمات تأهيل أو خدمات تعليم مثل ما ذكرت. ولكن الرصد الدقيق أنه كم عددها بالضبط يعني ما متوفرة. تم تنسيق بين الوزارة ووزارة الصحة لتقييم أو تشخيص الحالات في محافظة الظفار، وطبعا وزارة الصحة استجابتها كانت سريعة وطلع فريق لتشخيص الحالات اللي هم من إعاقات ذهنية، طبعا هذا يشتغلوا على تقييم أو تشخيص الـ IQ أو نسب الذكاء. وأيضا الوزارة مع وزارة الصحة ماضين في التنسيق لاستكمال تشخيص التوحد أيضا في صلالة. فمثل هذه الظروف أحيانا تراعى عدد الحالات، إذا كان الحجم عدد كبير أو الحالات صعبة وغيرها، التنسيق يتم وتتوفر الخدمة. ونحن اليوم يعني كلنا نتمنى أن هذه الخدمات تكون قريبة وأقرب، أقرب شيء للمواطن وأقرب شيء من محافظاته. ولكن مثل ما ذكرت اليوم الحرص والدقة أنه هذا التشخيص يكون سليم، وأيضا نحدد احتياجات الفرد بشكل صحيح، ما ممكنها يعني تكون بشكل عام في كل مكان. هذا تنظمه وزارة الصحة.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي.

هايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: على هلا فهم.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634 4770.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.
1: هلا FM.

0: الوجود ترى ومجرد الاستماع بعض الأحيان أفضل حتى عن مجرد الكلام. تلاحظوا في فترة العزاء لما إحنا نتكلم عن العزاء تشوفوهم إن حالتهم أحسن لأن خلاص في حد موجود معهم، لكن يمكن تظهر الأعراض الاكتئابية لما بعد العزاء لأن ما حد موجود معهم، ما حد يسولف معهم، ما حد شوية يشغلهم عن التفكير في الموضوع، فيكون في بدوام من التفكير وكذا. فهو الوجود معهم الطمأنة، دائما أخبرهم إني أنا موجود، يعني إني أنا موجود أي وقت أنت محتاجني خلاص تواصل معي، من غير إنه وهو لما يحتاجك في فترة من فترات حاول إنك تكون سريع الاستجابة، لأن لو ما كنا سريعين الاستجابة فهم يقول خلاص يعني هذا الشخص مشغول ليش أنا أجلس، فيكون عنده قلق للذات. في الناس اللي عندهم ضيق وحزن دائما يكون عندهم تأنيب الضمير وقلق للذات، فدائما يحسوا نفسهم إن هم غلطانين، فلا ما نزعج الناس، لا معنا بالعكس الشخص الثاني عنده القابلية إنه يريد يساعده، بس هم لهذه الأفكار في الاكتئاب كلها تكون أفكار سلبية سواء عن نفسي عن ذاتي عن المجتمع عن الكل.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: إعلانك يفرق مع هلا اف ام. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-904.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء ابتداء من الساعة 7 مساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.

0: في رصيد والدي 63 ألبوم غنائي بين ألبومات سجلت بتوزيع كامل وتسجيل عود وجلسات. أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سالم.
1: تذكرني وتندم حيث لا ينفع ندم.
2: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
3: هلا اف ام مزاجك بالعربي. سالم بن علي سعيد.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشبل وهيبي على هلا أف.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك.

0: عشتني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم بلعب.

0: يبقى السؤال.
1: أريد حد يقنعني مثلا حلاق في أحد الولايات الدخل التقديري خلينا نقول اليومي يحلق في الولاية طبعا هو الزحمة أكثر شيء نهاية الأسبوع، لكن نحن في المتوسط نقول من 20 إلى 30 ريال اللي هو يوميا، الكهرباء في الصيف من 50 إلى 70 ريال. هذا الوافد عنده شقة يكون جايب أيضا حد من أهله، يعني الشقة ما أقل عن 100 ريال. طبعا الأكل أيضا يكون 50 ريال، أدوات التشغيلية 50 ريال. هذه الحسبة كلها الإيرادات والتكاليف، خلنا نقول 30 يوم 20 ضرب 30 600 ريال شهريا، 600 ريال لهذا المحل، 600 ناقص 535 65 ريال. قولي للعماني يعيش ب 65 ريال، يعني شيء انا بنفسي ما قادر يعني اتخيل هذا الموضوع. يعني طبعا بيجي رد يقول لك لا نحن الحين خلاص ما طلبنا تعمين في هذه الانشطه، لكن ضاعفنا رسوم المأذونات اللي كانت 211 صارت 424. طيب انت عارف انه هذه الانشطه البسيطه التي مثل ما قلنا يكاد يكون تقف على رجليها، انت عارف انه مستحيل تعمل، ليش ضاعفت عليها للرسوم؟ أنت الآن لا تنظم السوق، أنت تعاقب هؤلاء، أنت تدفع هذه المؤسسات الصغيرة إلى خيارين، يا التعثر يا الإغلاق. الآن من خسران؟ من خسران الحين يصرفون في هذا مثل هذه القرارات؟
0: المواطن
1: خسران، الدولة خسرانة أيضا، الحكومة خسرانة أيضا. كيف خسرانة؟ أنت لما تخسر نشاط، هذا النشاط كان مستأجر، هذا النشاط يدفع رسوم للحكومة، يدفع كهرباء، يدفع ماي، في أمور كثيرة. أنا ما أعرف نفسي أطرح سؤال، يعني إيش يتوظف؟ علاقات عامة مثلا؟ تراني أنا قلت لك الحين في التحليل هذا يطلع له 65 ريال عماني بعد ما نقصنا من 600 لناقص 535، 65 ريال عماني مبلغ معين. ترى أنا قلت لك الحين طلعت لك يا خلينا نقول 100 ريال إسفالة في الشهر، يعني عندنا احنا نقول بالعافية يعني بعد ترى ما ممكن يعني بعد البيان العاجل ما حتوصل معي. لكن احنا من المجلس طالبين طبعا مع علي وزير العمل للمناقشة فيما يتعلق بهذا القرار بشكل رسمي، يعني تقريبا هذا الاسبوع طلعت الرسالة، كان في اعداد محاور وعاد ننتظر.
0: شو الاداة اللي بتستخدمه هنا؟ طلب مناقشة.
2: كل الاسئلة من الاحد للاربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: منك منك يا
1: بصير. سالم علي سعيد
2: مع سالم بن علي سعيد على هلا اف ام.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود. هلا
1: اف ام مزاجك بالعرب بالعرب بالعرب. ساوند كلاود.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
4: هلا أف أم.
0: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات، تواصل معنا على الرقم 9634-4767.
5: تواصلوا معنا
0: 22-00-9004.
5: إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.

0: على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.
1: عندك شنو مي

بعدين بتطبق صح؟ هيك وقتها.

0: والله كثير ما كثير ابو عصام ما بكون غني ما بغني
1: سمعونا هلا كثير الله يشغل لا اله الا الله

أكثر تأثير عن المرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية سيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر كثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط أنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون مرات في أوقات حتى متأخرة أن لما نروح نشوف المريض قلونا أن هذا المريض يحتاج تغيير الدم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفه فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل إن المريض في يعني يبكي صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد إذا كان وصل المريض إلى مرحلة إنه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج إلى تنفس صناعي في بعض الأوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني أثناء التخدير. فصراحة

0: هذا أكثر حالة يعني اللي هي لأنها دائما تواجهنا، يعني أسبوعيا نروح نشوف هذا الحالة. نحن نواجه يعني مع المرضى هذا اللي هو الدم الوراثية. صراحة أنصح بأن فحص قبل الزواج، يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية، زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل، ونفس الشيء في ككادر طبي، يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة، يعني ليس على بالبسيط.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: تخشع.
1: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.